0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنازعات غرقا والناشطات نشطا

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي

والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام،
10: لون جديد في سماء الإذاعة.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد، ومن الإخراج عدنان الشيباني. نبدأ الحصاد بأبرز العناوين. وزارة الزراعة والأسماك تناقش مع البنك الدولي مشروع دعم سلسلة قيمة الألبان في اليمن. وكيل سقطرى يؤكد على أهمية المجلس التنسيقي التوافقي لتوحيد الصف من أجل التنمية. المحكمة الجزائية في عدن تقرر محاكمة متهمين فارين في قضية اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشاعر، وتواجه المتهم الثامن بقرار الاتهام. انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني لإدماج الصحة النفسية والعمليات الإنسانية والتنموية وبناء السلام في عدن. تنفيذ حملة رقابية مكثفة على محلات بيع وتوزيع الآيس كريم في عتق. الخنبشي يشيد بإسهامات صلة في دعم القطاع الصحي بحضرموت، ويؤكد على أهمية تعزيز الشراكة لخدمة المواطنين. وحدة النظافة والتحسين ومكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية القطن ينفذان حملة لمكافحة الكلاب. إلى التفاصيل. ناقشت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في عدن بالشراكة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مشروعا لتطوير سلسلة قيمة الألبان والإنتاج الحيواني في 5 محافظات. واستهدف المشروع تحسين السلالات المحلية وتعزيز الصحة الحيوانية وتطوير عمليات تجميع وتصنيع وتسويق الألبان، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص تمهيدا لإطلاقه مطلع العام المقبل. أكد وكيل محافظة أرخبيل سقطرى صالح علي سعد أن اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي التوافقي تعمل على توحيد جهود مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لإعداد رؤية مشتركة تعالج أولويات التنمية والخدمات. وأوضح أن اللجنة ستنجز توصياتها خلال الأيام المقبلة تمهيدا لإعلان المجلس بما يسهم في تعزيز الشراكة وخدمة أبناء أرخبيل. قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن مواصلة محاكمة المتهمين الأول والثاني في قضية اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشاعر غيابيا بعد استنفاذ الإجراءات القانونية وتعذر إحضارهما، كما مثل المتهم الثامن لأول مرة أمام المحكمة، فيما تقرر تأجيل الجلسة إلى تاريخ 19 يوليو لاستكمال عرض الأدلة المرئية وسماع دفوع الدفاع. نفذت مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري في عدن المؤتمر الوطني لإدماج الصحة النفسية في العمليات الإنسانية والتنموية وبناء السلام بمشاركة الجهات الحكومية والأكاديميين والشركاء الدوليين. وأكد المؤتمر أهمية اعتماد رؤية وطنية لتعزيز خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية، داعيا إلى توفير تمويل مستدام وبناء القدرات المؤسسية وتوسيع الشراكة بين مختلف الجهات لضمان استدامة الخدمات. نفذت إدارة صحة البيئة بمديرية عتق حملة رقابية مكثفة على محلات بيع الآيس كريم بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية وبإشراف الأستاذ عبد الله العمي الخليفي مدير عام المديرية. واستهدفت الحملة التأكد من مدى التزامات المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المعتمدة وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسية ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بجهود مؤسسات صلة للتنمية في دعم القطاع الصحي خلال لقائه بالمدير التنفيذي للمؤسسة علي باشمخ. واستعرض اللقاء مشاريع التشغيل وتوسعة مستشفيات ودعم مراكز غسيل الكلى وتنظيم مخيمات طبية مجانية.
مؤكدا على أهمية تعزيز الشراكة لتطوير الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين. بتوجيهات مدير عام مديرية القطن عبد اللطيف محمد النقيب، نفذت وحدة النظافة والتحسين بالتنسيق مع مكتب الأشغال حملة ميدانية لمكافحة الكلاب الضالة في أحياء المدينة استجابة لشكاوي المواطنين. وتهدف الحملة إلى حماية الصحة العامة والحد من المخاطر وتحسين المظهر العام مع استمرار تنفيذها بشكل دوري. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا عبر التردد 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي.

0: Wait.
1: اسمعنا على 88.9.

0: عليا اف ام
1: صباحك سكر صباحك سكر
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام لون جديد
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن

0: يبدأ كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد. في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا، تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: تدري تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على

أصعب وقت ممكن يمر عليك هو الوقت اللي يكون فيه قدامك شخص يعني لك الدنيا كلها، وانت مو قادر تقول لأنك تحبه، مو قادر إلا تغني وبس.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعبود،

0: الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 88.9 عندي ما دخل في البال.

0: تنون
1: وخلاص 88.9
2: يا حبيبي
1: عاد لي يا اس ام لون جديد

حلو يا أسمر يا أبو العيون السود يا حلو يا أسمر يا أبو العيون السود المبسم الأحمر

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي، يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات، وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: استخبى جوه بسرعة، استخبى جوه.
1: استخبى فين؟ مع الصور بتاعت المدرسة الكلاسيكية ما بعد الحداثة؟
0: ادخل بقى. حاضر حاضر. في ايه؟ مين بيخبط كده؟
2: الحقيني يا أستاذة سمر.
0: في انتوا مين؟
2: احنا رابطة البوابين، زمايل برجوان، بواب حضرتك.
0: برجوان؟ ماله برجوان؟
2: برجوان برجوان.
0: ايه مالك؟
2: انا بحب المكان ده قوي.
3: وانا كمان. وانا
0: في انت وهو؟ اطلعوا من هنا، امشوا من هنا، امشوا.
2: برجوان عنده حق،
3: برجوان عنده حق.
0: في ايه؟
2: المكان ده مسحور.
0: برجوان
3: سحرتني ولا سحرت لي؟
2: وعيون مش محتاجة تسحر لي.
0: مش عايزة تجيب. ايه ده؟ اطلعوا بره، اطلعوا بره انت وهو.
4: برجوان كان عنده حق. زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: طلعني من هنا عم زحتر، انا خلاص مش قادر. انا لا عارف ليل من نهار، ولا صبح من ظهر، من مغرب من عشاء، ولا يمين من شمال، من فوق من تحت، ولا صيف من شتاء، من خريف من ربيع.
6: انت صدعت دماغ اهلي معاك.
5: خلاص خلاص يا عم زعتر، بس ابوس رجلك، تعالى نشم هوا شويه هوا، مش قادر.
6: اسمع، تعالى نطلع من التربه دي للتربه اللي جنبها.
5: هيا بينا.
6: يلا بينا. على فين
5: نطلع؟
6: احنا هنخرم من هنا من غير ما حد يشوفنا.
5: عامل لي انفاق بين المقابر يا مفتري.
6: يا ابني لحد شافنا.
5: ايه ده؟ ثانيه واحده، انت حرامي تراب بقى، عشان كده واخد على النوم في التراب.
6: صدق فكرتني. يا لهوي كنت ناسي. الله عليك، في عيال بقى من كلية الطب عايزين جثتين ويدفعوا فيهم مبلغ محترم.
5: جثتين؟ انا وانت ولا ايه
6: يا عم؟ فضل الله ولا فالك، عايزين جثتين بجد.
5: ما احنا لو فضلنا هنا هيجي ياخدونا احنا عم زعتر.
6: صدق فكره، احنا نعمل اموات ونستخبى عندهم.
5: اه ويشرحونا احنا بقى، صح؟
6: اخ ما كانتش ببالي حكايه التشريع دي. صدق. طب اسمع، انا جات لي فكره بمليون جنيه.
5: انت حالتك ربع جنيه راجل كداب انت.
6: خلاص ابكي من نفس.
5: ايه في ايه؟
6: تقريبا جايين يدفنوا واحد في التربه دي.
5: اسود. هيدفنوا علينا ولا ايه؟
6: حاجه شبه كده. اجري يلا، اجري اجري لحسن نتكشف.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: مين دول يا فاتنة البوابين؟
0: معرفش.
1: الناس دي عايزة منك ايه؟
0: سيبك منهم، دول مجانين.
1: مجانين بيك يا ملك الجمال بوابين مصر المحروسة.
0: بقول لك ايه، تعدل بقى، ما تخلينيش اعملها معاك.
1: على فكرة انت مش فنانة تشكيلية ابدا، انت تشكيلة فنية، رسم وصحافة واغراء.
0: عم الحرامي، في انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ايه ده يا عم الحرامي، خلينا نفكر نعمل ايه دلوقتي.
1: انا لازم اوصل لشكوك.
0: خلاص اسكت بقى، هديك الموبايل تكلم.
1: يا ريت. ودلوقتي
0: ماشي، بس اوعى تقول انت فين.
1: هو انا عارف انا فين اصلا.
0: امسك الموبايل.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
7: ما زال اختفاء زكريا ابو ندى اللص الشهير حديث المدينه. يا ترى انت فين يا زكريا؟ نفسنا نوصل لك يا نجم النجوم، الناس كلها عايزه توصل النجم زكريا ابو ندى. طب ما حدش عارف اراضيه فين وازاي نراضيه، بس نلاقيه واحنا هنراضيه. يا ريت ترجع لفانزاتك والفولورز اللي بالملايين، وجروبات زكريا حلم الملايين، وهاشتاجات اللص الذي احبه. ارجع يا لص، ارجع يا لص، وكلنا مسامحينك. ارجع، عود الى موطنك. احنا يا جماعه خايفين لا يكون حد خطفه من الاجانب اللي بيدوروا عليه. يا رب يرجع، يعود لينا والنبي يا رب.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
8: اسمه درويش الحرامي ولا سمير؟
9: اسمه كده؟
8: هو اسمه درويش الحرامي، وسمير ده شهرة مطلعينها عليه.
9: ومطلعين عليه سمير ليه؟
8: مش عارفين اسمه بالكامل، لأنه لقيط مالوش أهل.
9: قصة أهل درويش ده إيه؟ اخلص.
8: ده واحد تاجر مسروقات، هو اللي مشغل الواد زكريا عنده.
9: يبقى أكيد درويش ده يعرف مكان أبو ندى.
8: أو الخاتم اللي معاه ممكن أصلا بقى يكون أبو ندى الدهوله.
9: حلو، هات لي درويش.
8: تعال نروح له دلوقتي.
9: هو فين؟
8: في المبيضة.
9: نعم، فين؟
8: المبيضة.
9: ايه المكان اللي اسمه يقلق ده؟
8: هو المكان اسمه كده.
9: ماشي، نروح المبيضة دي ونقفش درويش.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: مفيش شبكة، مفيش شبكة.
0: ايه ده، ايه ده بس يا زكريا، انتوا ساكنين فين؟
1: في المبيضة.
0: مالك فين؟
1: سوري، المبيضة هي اسمها كده، عامل لها ايه؟
0: وانت بقى في السفار ولا في البياض؟
1: يا خفة، هموت من الإفيه. لا انا هموت من الإفيه وسخفته، قتلني الحقيقة. اخلاص يا ابوس ايدك، لازم اوصل لشكوكو وزعتر.
0: مين زعتر ده؟
1: ده جوز امي.
0: وده ساكن فين هو كمان؟
1: في التراب.
0: تراب ايه؟
1: تراب المبيضة. هيكون ساكن في تراب الزمالك يعني.
0: ودول نوصل لهم ازاي يعني؟
1: معرفش.
0: انا جات لي حتة فكرة.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: والغنى
1: يا نور
0: الهجلك نحب التانو والغنى
1: يا نور.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا احبابي على طول.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: يلقبه البعض بحارس المجموعة الشمسية، وبعضهم يسميه ملك الكواكب. هو الأكبر في الحجم والأسرع في دورانه، عرفته البشرية منذ العصور القديمة وراقبت مساره وأقماره. نحن اليوم في ضيافة العملاق الغازي، كوكب المشتري.
1: عند الرومان كان اسمه جوبتر، وهو اسم أحد الآلهة، وهو آلهة السماء والبرق عندها. في الأساطير الرومانية جوبتر هو ابن زحل، وكان مزوج من جونو، ولقبته القبائل الألمانية بثور، ولكن العرب سموه المشتري، وهي كلمة مشتقة من استشرى، وهي فعل إنه يصير بسرعة وبقوة.
2: في بلاد ما بين الرافدين كانت تعيش قديما الحضارة البابلية، اللي كانت معروفة بعلومها الفلكية المتطورة عن باقي الحضارات. كان الفلكيون البابليون أول من استخدموا الهندسة لحساب حركة القمر والكواكب في الفضاء، وكانوا يدونون معلوماتهم على ألواح طينية على شكل جداول للبيانات. في الفترة ما بين القرنين السابع والثامن قبل الميلاد تمكنوا من رصد كوكب المشتري. كان هذا الكوكب مرتبطا بالإله الأعظم عند البابليين، وهو الإله مردوخ، اللي كان راعي لمدينة بابل القديمة. في سنة 2016 كان مجموعة من العلماء ينقبون عن الآثار في منطقتي بابل وأوروك. يومها عثروا على ألواح طينية قديمة مكتوبة بالخط المسماري، يعود تاريخها إلى ما بين 350 إلى 50 سنة قبل الميلاد. كانت هذه الألواح تحدد سرعة كوكب المشتري عن طريق تسجيل موقعه بالنسبة إلى الزمن. وعلى أحد الألواح كان هناك تسجيلات يومية لموقع المشتري على مدى 60 يوم، وقام بوضعها على الأغلب فلكيون بابليون كانوا يعملون في معبد مردوخ. لم يتمكن العلماء من تحديد سبب التركيز على كوكب المشتري دون غيره من الكواكب، كما بقيت فكرة تحديد فترة 60 يوم للرصد غامضة وغير معروفة، وبالتأكيد لم تكن مجرد صدفة.
1: الحضارات القديمة عرفت المشتري لأن ثالث ألمع جرم في السماء في الليل من بعد القمر والزهرة، ولذلك كان من السهل أن يشوفونه بالعين المجردة بالليل. ولكن أول من بدأ بدراسة ذاك الكوكب كان غاليليو غاليلي في سنة 1610 بتلسكوب صغير، ومع تطور التكنولوجيا قدرنا نرسل مسابير إلى المشتري. فالسؤال الآن، شو اللي نعرفه عن ذاك الكوكب؟
0: المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية، قطره أكبر ب 11 مرة من قطر الأرض، وحجمه أكبر ب 1300 مرة من حجم كوكبنا، يعني نقدر نحط 1300 أرض داخله. وزنه أكبر بمرتين ونصف من وزن باقي كواكب مجموعتنا الشمسية. كتلة المشتري كبيرة، خلته يمتلك جاذبية قوية توصل لحوالي 2.4 من جاذبية الأرض. يعني إذا كان وزنك 100 كيلوغرام على الأرض، بيكون على المشتري حوالي 240 كيلوغرام، طبعاً إذا وجدت أي مكان توقف عليه، لأن مثل ما نعرف المشتري ما يمتلك سطح صلب مثل الأرض، لأنه كوكب غازي يتكون معظمه من الهيدروجين اللي هو أخف عنصر في الكون، والهيليوم، يعني مكوناته هي نفسها مكونات الشمس. ولأن العملاق الغازي أسرع الكواكب في دورانه حول نفسه، ما تتجاوز مدة اليوم هناك أكثر من 10 ساعات، أما سنته فتعادل 12 سنة أرضية.
1: المشتري يمتلك حقل مغناطيسي هائل، أقوى بعشر مرات من الحقل المغناطيسي للأرض. هذا الحقل يجذب الجسيمات الشمسية، ومن بعدها يقوم بتدويرها مثل المسرع، وهذا الشيء ينتج إشعاع أقوى بمليون مرة من أحزمة فان آلن الأرضية، يعني أي جسم يقترب من هذا الحزام الإشعاعي بدون حماية كافية ممكن يتم شوائه وكأنه داخل مايكروويف. يعني تتخيلون المخاطر على مركباتنا وبعثاتنا العلمية؟ يا ترى شو هي الكواكب اللي تمتلك حلقات في مجموعتنا الشمسية؟ معنا زحل، نبتيون، أورانوس، ولكن تدرون أن المشتري له حلقات أيضاً؟
0: حتى سنة 1979 ما كان عندنا أي فكرة عن وجود حلقات تحيط بالعملاق الغازي حتى اكتشاف مسبار فويجر لها. نحن ما نقدر نشوف هذه الحلقات من الأرض لأنها مظلمة، والسبب يرجع لأنها تتكون من الغبار والجسيمات الصخرية. أما كوكب زحل مثلا، حلقاته مكونة من الجليد، وهذا الجليد يعكس أشعة الشمس، لذلك نشوفها بوضوح من الأرض، ولكن أكيد مش بالعين المجردة.
1: في سنة 1665 حدد عالم الفلك جيوفاني كاسيني لأول مرة البقعة الحمراء العظيمة على كوكب المشتري. هي عبارة عن عاصفة محيطها يتسع لكوكبين مثل أرضنا. هذه العاصفة بدأت قبل حوالي 400 سنة وما تزال مستمرة ليومنا هذا، وهي واحدة من عجائب المجموعة الشمسية. زين، شو اللي نعرف عنها؟
0: هذه العاصفة تدور دورة كاملة عكس عقارب الساعة كل 7 أيام، والرياح فيها تعصف بسرعة 400 كيلومتر في الساعة، ويصدر عنها صوت يصم الأذنين، وتنبعث منها رائحة الكبريت السامة، وكل صاعقة في هذه العاصفة ممكن تدمر مدينة كاملة. يعني بقعة المشتري الحمراء مثال عظيم على غضب الطبيعة.
1: في سنة 1610 يوم كان غاليليو يرصد الفضاء بتلسكوبه، تمكن ولأول مرة من رصد أقمار المشتري الأربعة الكبيرة، آيو، يوروبا، وغانميد، وكاليستو. هذه الأقمار اليوم تعرف بالأقمار الغاليلية.
0: آيو هو أكثر أجسام النظام الشمسي نشاطاً بركانياً، ومن بعده تأتي الأرض. غانميد هو أكبر الأقمار الموجودة في مجموعتنا الشمسية، وهو أكبر من عطارد والقمر، والوحيد اللي نعرف أنه يمتلك حقل مغناطيسي خاص به، كما أنه يحتوي على محيطات ضخمة من المياه المتجمدة. كاليستو القمر الرابع والأبعد بين الأقمار الغاليلية عن المشتري، حجمه مقارب لحجم كوكب عطارد، وهو قمر قليل الكثافة والأقل تأثراً بالمجال المغناطيسي للمشتري بسبب بعده عنه. أما يوروبا فيمتلك محيط عملاق فيه كمية من المياه تعادل ضعفي الموجود فوق الأرض، ولكن هذه المياه محمية بطبقة من الجليد القاسي.
1: اليوم ومن بعد ما أطلقنا بعثاتنا العلمية وتلسكوباتنا نحو الفضاء، تمكننا من اكتشاف حوالي 67 قمر للمشتري، معظمها صغيرة الحجم وشكلها غير منتظم، ولكن نتوقع أنها كانت قديما عبارة عن كويكبات أسرها المشتري بجاذبيته الكبيرة. يوم نبحث عن الحياة خارج الأرض غالبا ما نركز على الكواكب اللي تشبه كوكبنا والموجودة خارج نظامنا الشمسي، ولكن منذ أطلقنا مسابير فويجر نحو أعماق مجرتنا ظهرت توقعات باحتمال وجود حياة في بعض الأقمار المتجمدة لكواكب بعيدة داخل نظامنا الشمسي، مثل قمر يوروبا اللي تهدف بعض البعثات المقترحة إليه إلى تحديد إمكانيات وجود حياة تحت قشرته الجليدية. ولكن ليش نفترض وجود حياة هنا؟
0: ذكرنا من قبل أن هذا القمر الجليدي اللي يبعد عن الأرض حوالي 800 مليون كيلومتر يمتلك محيطاً سائلاً تحت طبقة جليدية. هذه الطبقة الجليدية تحميه من الإشعاعات الشمسية الضارة، بالإضافة إلى أن دوران يوروبا حول المشتري يتسبب بحدوث ظاهرة المد والجزر على سطحه. وسبحان الله، هذه الظاهرة تولد ما يلزم من الطاقة اللي تمكنت في الماضي من منح الحياة فرصة حقيقية لكي تنشأ.
1: قدمت لنا عمليات رصد يوروبا دلائل مثيرة على مدى 20 سنة الماضية، وحان الوقت للبحث عن إجابات لأسئلة مهمة طرحتها الإنسانية. إنزين، كيف بنتمكن من الحصول على هذه الإجابات؟
0: يعمل فريق من الباحثين منذ سنوات على تطوير مركبات غواصة مختلفة لاختراق قشرة يوروبا الجليدية وسبر أغوار محيطاتها، حيث يعمل مشروع سيمبل واللي تدعم ناسا على نشر الغواصات في القارة القطبية الجنوبية، وهي بيئة يعتقد الباحثون أنها توفر أفضل محاكاة للظروف على القمر الجليدي. من بين المركبات اللي تم اختبارها في مركبة اسمها أرتمس، وهي تمثل غواصة آلية ذاتية التحكم يبلغ وزنها 1300 كيلوغرام. تعتمد أرتمس في بحثها على أجهزة السونار، مكررات الموجات الصوتية، وكاميرات عالية الدقة، ومطياف خاص لكشف البروتين، وهذا كله للكشف عن وجود حياة على قمر يوروبا.
1: على الرغم من الحجم الهائل لغواصة أرتمس واللي ممكن قد يكون سبب في إعاقة حركتها، إلا أن أغلب النتائج اللي قدمتها كانت مفيدة، وفي أيضا روبوتات غواصة أخرى حاليا في قيد التطوير. بغض النظر عن فهمنا للكون من حولنا، يبقى أحد أهداف استكشاف الفضاء هو العثور على الحياة الفضائية خارج كوكبنا. تجرأ البشر على السفر خارج الأرض للبحث عن الكائنات، ولكن لم نجد أي دليل على ذلك حتى الآن، إلا أن كمية المعلومات المتزايدة أعطتنا فكرة أفضل عن الأماكن التي يجب أن نبحث فيها وبدقة في نظامنا الشمسي.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: سبب شفاؤك.
1: سبب شفاؤك.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-7-4-1-0 عدن خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية.
1: ولكل هدف حكاية.
0: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
6: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية، مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا مثل فلان لعملت فيه بمثل ما عمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا الحديث مقسوم إلى قسمين: القسم الأول أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والقسم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظوه. أما الثلاثة، أما القسم الأول قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن. وسر القسم من النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق على هذه الأمور للتأكيد، ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلاف ما يتصوره الناس. هذه الثلاثة التي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليها خلاف ما يعرفه الناس وما اعتادوا عليه وما يرونه. فمثلا الأول قال: ما نقص مال عبد من صدقة. لاحظوا، لو أن إنسان عنده 10,000 ريال فتصدق بألف، صار المبلغ كم؟ 9,000. نقص ولا ما نقص؟ في الظاهر أمام أعيننا نقص، 10,000 أخذت من 1,000 صار 9,000. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال لم ينقص. كيف ذلك؟ هذه الألف أنت أين وضعتها؟ أين وضعت هذه الألف؟ وضعتها عند الله سبحانه وتعالى، فهي لم تنقص. مثال ولله عز وجل، مثل الأعلى، لو أنك أنت عندك 9,000 ثم عندك 10,000 ثم ذهبت بألف وادخرتها في مكان، كان هذا المكان عند تاجر يتاجر لك بهذا الألف تجارة مضمونة، فأعطيته هذا الألف وهو يتاجر بها، يعني الخسارة فيها، نسبة الخسارة ضعيفة جدا، وأعطيته إياها. فهل هذه، هل المبلغ نقص؟ لا، أنت المبلغ أمانة عند ذاك الألف. وهكذا أنت ما هذه الألف التي تصدقت بها أنت وضعتها عند الله جل جلاله، والله عز وجل ينميها لك. هذه الألف تصل إلى 700,000، يضاعفها الله سبحانه وتعالى أضعافا، إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، تضاعف إلى 700 ضعف، تصبح 700,000. وإذا كان إخلاص الإنسان أكبر تضاعف إلى ما لا يعني يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأين النقص الآن؟ بل المال الذي عندك 9,000 التي ممكن تفنى، أما ذاك لا يفنى وباقي، فما نقص هذا المال. هذه من جهة. الجهة الأخرى أن هذا المال 9,000 يجعله الله سبحانه وتعالى فيه من البركة ما يكون يؤدي 10,000 وأكثر، إذا ما نقص. والله سبحانه وتعالى يدفع عنك من الشر ويبارك لك المال ويطيب النفس وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم أن هذا المال الذي
أخرج منه صدقة أن الصدقة لا تنقصه. أمر ثاني قال صلى الله عليه وسلم: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. عند الناس أن هذا الذي يصبر على المظلمة لا يسب لا يضرب هذا إنسان ضعيف، هذا إنسان يعني ذليل، هذا إنسان غير عزيز. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أن الأمر على خلاف ذلك، أن هذا الذي يصبر وهو قادر على الأخذ من المظلمة، قادر على الانتصار ممن ظلمه، لكنه يصبر عليه لوجه الله سبحانه وتعالى إلا ويعزه الله جل جلاله في الدنيا، والناس يثنون عليه ويمدحونه ولا يرونه ذليلا، وفي يوم القيامة يأتي به الله عز وجل على رؤوس الخلائق. الثالث: ولا فتح عبد باب مسألة أن يسأل الناس من أموالهم، أنا محتاج هات لي 10,000 هات لي 10 كذا، إما دينا وإما أنه يطلب صدقات. صار عنده 100,000 جمعها هكذا من الصدقات 100,000، ظاهرها أنه غني، صار غني. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أن الذي يعيش بهذه الطريقة إما يأخذ ديون على ألا يردها، أو أنه يأخذ صدقات من الناس ليفرج عن نفسه أزمات، أنه سيبقى هكذا دائما فقير. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لا كما يظنه الناس أن هذه وسيلة للغنى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. لنتأمل هؤلاء الأقسام الأربعة في هذه الدنيا. القسم الأول هو من جمع الله له بين المال والعلم، عبد رزقه الله مالا وعلما بسبب ما عنده من علم، فإنه يتصرف في هذا المال في الطريق الصحيح، فهو يتقي فيه ربه، فيكون هذا المال سبب لزيادة التقوى، ويصل فيه رحمه، يأتي للأسرة والأقارب، ويعلم لله فيه حقا من الأيتام والمساكين وأعمال خيرية في المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بأفضل المنازل. هذه نسميها يا إخوان الشخصية الإسلامية المطلوبة المثالية. الشخصية المثالية أن يجمع الله لك بين المال والعلم، وتستخدم ذلك في تقوى الله والاهتمام بالأسرة والاهتمام بالمجتمع. هذه الشخصية نسميها صاحبة الوجه الكامل، الذي عنده أعطاه الله سبحانه وتعالى المال، يعني عنده الفم موجود، وعنده العلم الرأس موجود، وعنده التقوى العينين موجودة، وعنده الأنف الرحم، وعنده المجتمع يتطوع، هذا وجه كامل. هذا صاحب الوجه الكامل الذي جمع الله له بين المال والعلم والتقوى وصلة الرحم والإحسان للمجتمع، هذا أفضل منزلة ينزلها الإنسان. نأتي من الناحية العقدية، هل عندنا في ديننا أن الإنسان المتقي يترك المال ويترك الاكتساب؟ لا لا لا لا, لا. في ديننا أن تجمع بين المال والعلم والتقوى وصلة الأرحام وخدمة المجتمع، هذا أفضل شيء ينزله الإنسان، وهذه صورة الإنسان المثالي الذي يريده الله سبحانه وتعالى. يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا في هذه المنزلة. بعض الناس يرزقه الله علما لكن لا يرزق المال، لكنه يعوض بسبب علمه نقصان هذا المال بهذه النية. يقول: لو أن لي مالا مثل فلان، يقصد الأول، لعملت فيه بما عمل، فبنيت المساجد وحفرت الآبار وساعدت في الأعمال الخيرية ودعمت كذا وكذا، حفظة القرآن والأنشطة أنشط تحفيظ. يقول صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا ألا ننزل عن هاتين المرتبتين. أما المرتبة الثالثة قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. عنده مال لكن ما عنده علم، ما يعرف الدين ولا يعرف الحلال ولا يعرف الحرام، هذا يخبط في ماله بغير علم، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا. هذا انعدم عنده الرأس، ما فيه، صار وجهه، الوجه عنده كله
فم، الوجه كله فم، ما في تقوى، ما في عين، ما في صلة رحم، ما في خدمة مجتمع، وجهه كله فم مفتوح، هذا أخبث المنازل وأبشع صورة يصلها الإنسان. الرابع هذا لا دنيا ولا آخرة، لم يرزقه الله مالا ولا علما، وليس عنده نية طيبة، بل يقول لو عنده مال لعمل فيه مثل الثالث وفعل الحرام وفعل المعاصي والمنكرات ولم يساعد. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. إذن أيها الأحبة في الله، ماذا نستفيد؟ ينبغي لنا أن ننظر إلى الأشياء التي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ونحاول أن نمتثلها في واقعنا. قضية الصدقة، الصبر على المظلمة، الاستغناء عما في أيدي الناس، وأيضا في الشخصية المثالية أن نسعى إلى الجمع بين المال والعلم والتقوى وصلة الرحم وخدمة المجتمع. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به في حياته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون

0: السابقة بدأت منذ العام 1900 الإلكترونيات. لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

لو كان بيت بسيط أو بيت صغير لازم نحن نعرف كيف مثلا نرتبه، كيف نحط لهذا البيت أو لهذا المكان روح. فدائما أني أشوف أو بأغلب الأوقات أو أكثر الأوقات أشوف ممكن تكون في أماكن بسيطة لكن جميلة بترتيب. ففي حد قال لي من قبل، قال إنه يعني ممكن تكون في فلوس، أو إنه حد قال أو واحدة زميلتي قالت إنه لما حد أو حد راح لمكتبة شاف مكتبة مرتب، شاف كيف التنسيق، شاف كيف النظافة فيه، وهم فوقها مباشرة. فقال يعني قال لها إنه في فلوس لكن ما فيش ذوق. فهذا معناته إنه شاف مكان مرتب، مكان ما فيهش فوضى، مكان حلو فانجذب له. فانت هنا تحب المكان، تنجذب للمكان، تنجذب حتى للاشخاص اللي بالمكان وتشوفهم ناس نظاف او ناس ما يحبوش الفوضى، ناس مرتبين. فهذا هو اللي ممكن يخلينا احنا نحس بان احنا نندمج مع هذه الاشياء. فدائما هذه الاشياء الصراحه انا اشوفها كمان جميله جدا، انه يخلينا احنا نحس بأهمية المكان، وبإن احنا لازم ان احنا ننظف هذا المكان، او لازم ان احنا نخليه دائما مرتب. فكل شيء حولنا يرسل رسائل الى عقولنا. يعني انت ممكن تكون مش مدرك انه فعلا بترسل، انه هذه الاشياء اللي انت شايف انه عادية قد تكون ترسل رسائل الى عقلك. مثلا كترتيب انه لا هذا المكان فوضى وانا ما تقبلش. فالاشياء اللي انت تشوفها او الاشياء اللي حولك تلقائيا ترسل رسائل لعقولنا، وخلاص العقل يبرمجه على حسب ما هو كيف يرتاح او كيف ما يرتاحش. فلما يشوف أو عندما يرى العقل أو يشعر إنه عشرات الأشياء غير مرتبة، فإنه يبقى في حالة استنفار مستمر من الأشياء، من المكان، من الأشخاص. حتى أحيانا لما تجي تشوف شخص مش مرتب كلبس أو شخص مش نظيف، أو فأنت تنفر منه وتنفر من المكان بشكل تلقائي. فدائما دائما أني أشوف إن الأشياء المرتبة، الأشياء اللي تكون بشكل كويس، هي دائما تحط الطابع الحلو للمكان، أو تحط الطابع الحلو للأشخاص أو أي شيء. لكن لما أنت تجي تشوف مثلا فوضى بشكل مستمر أو بشكل يومي، يعني حتى ما فيش أي ترتيب في المكان، فهنا فعلا تحس إنه خلاص أنت حسيت بإنه خلاص إنه استنفار، مش حابب تجلس.

لهذا المكان أو مش حابب إنك تكمل فيه. فممكن يشعر البعض بالتعب حتى دون القيام بأي مجهود. ففعلا أني دائما أشوف على حسب المكان تكون النفسية. يعني إذا كان المكان كويس مرتب وإذا كان فعلا حتى لو شيء بسيط بالمكان هذا، فهذا المكان ممكن يحط لنا إحنا إنه يغير النفسية. وفي أماكن والله العظيم ما تقدرش تتأقلم معاها وما تقدرش يعني إنك تكون متواجد فيها. فدائما نسأل ليش مثلا هذا المكان فيه فوضى، أو ليش نحن نصنع فوضى؟ أحيانا بسبب مثلا الانشغال، أحيانا بسبب الكسل. لحد يقول لي مش كسل ولا شيء، لأنه ما شاء الله هذه الأيام أكيد في كسل، وأنا متأكدة كمان من هذا الشيء. فدائما خلوكم يعني ناس تحب الترتيب.

0: فبحكم ان احنا نتكلم عن الترتيب وعن انه الفوضى كيف ممكن ان تغير مزاج الاشخاص, خلينا نشوف اتصال ام حمزه. الو
1: يا مساء الخير يا نيفين.
0: يا مساء الفل, يا حيه وسهلا.
1: حيه وسهلا يا حبيبي, تحياتي لك وللمتصلين.
0: تحياتنا كمان لك ولتواجدك ولاتصالك الجميل
1: حبيبي. شوية يعني ما فهمت الموضوع أو لحقت الموضوع متأخر.
0: أيوة,
1: عن إيش تكلمي؟
0: نحن نتكلم عن الفوضى وكيف ممكن الفوضى تغير الحالة النفسية, يعني مثلا كمكان فيه فوضى. أيوة, ما تقدرش تندمج أو
1: يعني روح المكان.
0: أيوة
1: أيوة والله. شوفي يا بنتي, في أماكن, أنا بضرب لك مثال في بيوت, يعني في بيوت تكون بسيطة جدا جدا وآتاتة, يعني متقالش حاجة عادية, لكن سبحان الله الروح اللي داخل البيت.
0: أيوة,
1: الطاقة اللي تستمديها من داخل البيت بسكانه وبالناس اللي تبي تزورهم تكون روحها حلوة جدا. وفي بيوت قصور وفلال وآتات وفخمة وترندات وحاجات, لكن ما فيهاش الروح.
0: صحيح فعلا.
1: والله هذا الشيء أنا شفته. شوفي يعني أنا أشوف إن البيت بسكانه.
0: أيوة صحيح.
1: مش بنظافته.
0: أيوة
1: أيوة, بنظافة البيت وسكانه تكذب لك الروح الحلوة, تكذب لك الحياة الحلوة. الطاقة. أيوة. الطاقة المتفائلة تكون فيها. أهم شيء بالبيت تكون نظافته.
0: صحيح.
1: وزمان علمونا يا حبيبي.
0: أيوة.
1: إنه وجه البيت الحمام والمطبخ.
0: أيوة صحيح.
1: أيوة كذا كانوا. صحيح. في مثل كانت أمي وجدتي يقولونه نظفي بيتك ما تدريش من داخله.
0: صح.
1: وحسني أكلك ما تدريش من يأكله.
0: صحيح, دائما نسمع هذه من أمنا.
1: والله وأنا الآن علمت بنتي وبنات أختي, يعني دي المقولة ما جاتش من فضاء.
0: صحيح.
1: يعني حتى الله يبعد الشر أننا حتى في الوفاة.
0: أيوة.
1: تجي نحن نرقد ومبكر الله أعلم على موت وكذا. فالبيت لازم نكون مرتب, لأنه حتى في الوفاة يعني يقولوا الموت كمان يفضحي كده كان بيتك مش نظيف, الناس تدخل وكذا.
0: صحيح.
1: فلهذا يعني أنا من الناس اللي والله يعني يبين حتى لما نكون نايمة أقوم الساعة 3 بصلي. أيوة. على طول أفرش قاعتي تاني مرة وانفله في بي كده جنان ترتيب جنان. والله العظيم لو ألاقي المشوط مش مكانه كأنه نهاية العالم تلاقيني أصيح.
0: والله
1: شوفي الناس الإنسان المرتب, نحن أنا مرتبة بس شوفيني أتعب نفسي وأتعب اللي معي. أيوة. يعني في ناس يزعلوا وفي ناس قدام متعودين.
0: أيوة.
1: يعني أنا في عز مثلا تجمع أهلي بالعيد بمناسبة كذا, في عز تجمعهم بالغرفة أقول لا يا بنتي شلي ده من هنا مش مكانه, شلي يعني شلي يا خالق إن إحنا جينا نتشوى. أيوة, تشوى بحلقك مش بالكركبة. فهمتي كيف؟
0: أيوة
1: في المكانة البيت من نظافته ومكانته هو اللي تستفيدي منه, مش البيوت الكبيرة الحلوة اللي فيها الآتات وما فيهاش الروح.
0: صحيح فعلا.
1: روح البيت من سكانه ونظافته.
0: أكيد هذا هو.
1: وتحياتي لك يا نيفين يا حلوة.
0: تحياتي لك حبيبي, وتحياتي كمان لكلامك ولاتصالك الجميل. ففعلا إنه بالأول والأخير هذا روح البيت, هذا الشعور اللي أنت بتحسيه أصلا وأنت ببيتك. طبعا كمان نحن الآن حابين نشوف رأي الأستاذة منى. ألو, السلام عليكم.
2: ألو, السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير.
2: مساء الورد عليك نيفين, مساء السعادة عليك وعلى مستمعينك, ومساء الترتيب, مساء المزاج العالي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. ايش رايك بالموضوع؟
2: جميل جدا, وزي ما ذكرت ام حمزه نحن بالذات بعدنا ويمكن بشكل عام كمسلمين نحب النظافه والترتيب, لانه حتى ديننا امرنا يعني بهذا.
0: صحيح فعلا.
2: يعني بين المزاج فعلا مرتبط في المكان ونظافه المكان والمكان اللي انت تتواجد فيه.
0: ايوه.
2: يعني لو شفتي من اثار نجاحك في عملك.
0: ايوه,
2: انه يكون مكانك مرتب, اوراقك بعملك تمدي مثلا, انت عندك عمل فبتحطي اوراق العمل في مكان محدد, هذا الشيء كذا كذا, هذا الشيء كذا كذا. او انك مثلا عندك عمل مثلا حتى خياطه, بتعملي ادوات الخياطه هنا, الالوان هنا كذا كذا, وانت بترسمي بتحطي الالوان, بتحطي ادوات الالوان, وانت بتطبخي بتحطي مثلا البهارات على مكانه, او مثلا انت صاحبه كيك بتحطي المواد حق الكيك في اماكنها وادواتها كذا, ملاعق كذا, الاشواك اللي بتستخدمها الخلاط.
0: أيوة.
2: كل شيء بتلاقيه في مكانه بيعطيك راحه نفسيه ما تشعري. والله العظيم شيء جميل جدا.
0: ايوه,
2: شاني في مطبخي مثلا مرتبه كل شيء مكانه, لما اجي اطبخ احس بسعاده, واني اطبخ نفس الشيء ارتب اشياء بعد ما اخرج, حتى لما تجي بعدين تقدمي الاكل وذا تحسي. أيوة. انه في راحة نفسية ومزاج لكل شيء.
0: صح، حتى
2: أصلا ما تكون فوضى بكل شيء ينيبين، ما بتقدريش تشتغلي.
0: أيوة.
2: نفس الشيء الدراسة، تحطي ملازمك أو كتبك أو أشياء في المكان المحدد أو مكانها أو مكترك أو غرفتك، فتلاقي كل شيء بمكانه، تشعري براحة. يعني شو مثلا عباياتي المقارم حق الشنط، الله يكرمك القزم، كل واحد شيء مكانه، ما أتعب ومزاجي يكون يعني مرتاح لما كل شيء بمكانه، عرفتي كيف؟
0: ايوه، ويكون يعني مرتب ومميز كذا، حتى تحسي بنفسيه كويسه ذاك الوقت.
2: اكيد، وحتى مش ضروري زي ما قلت لك باشياء فخامه، كل شيء فخامه، الدولاب، غرفتك او الحمام او المطبخ او المجالس تكون واو، لا
0: صحيح، لا لا، كل ما يعني مش ضروري انه يكون عندك حاجات كبيره عشان انت تعرف ترتب نفسك، تعرف تخلي البيت مرتب وما تحسش بفوضى. والله اشياء بسيطه هي اللي تخليك ممكن تكون اكثر انسان مرتب.
2: اكيد، انت ممكن تدخلي بيت في غرفتين او غرفه، لكن تشوفي كل شيء فيها ومرتبه ومنظمه بالمسطره بالملي.
0: ايوه ما شاء الله،
2: تدخلي بيت كبير وفي اشياء كثيره بس تتوهي، تضيع تقسي الدوري، ما انت داري ايش تلاقي حاجة البلاني او لا. لا، الاشياء احيانا تدل على شخص، على شخصيتك، والمكان يدل على روحك وعلى شخصيتك. حتى شيء من اسرار النوم الصح او السليم هي انك تنام في مكان مرتب وما فيش فوضى ونظيف وتهوية، كل شيء كل شيء في البيئة، يعني المكان نظافته، ترتيبه، عدم وجود الفوضى، الاضاءة، الروائح، التهوية، كل هذه الاشياء بتخليك حسن المزاج، ناجح في أشيائك، وتأثر على من حولك إذا كنت أم أو أب أو رب عمل.
0: صحيح، أهم شيء النظافة الشخصية، أهم شيء النظافة الشخصية كمان،
2: هذه أكيد.
0: أيوة،
2: هذه قبل كل شيء، لأن صدقيني لابد أنك تكون نظيف شخصي. إذا كنت أنت نظيف شخصيا ده بيطلع عليك كمان في أشيائك الباقية، يعني
0: وينعكس. صحيح،
2: أيوة. وكمان حاجة واحدة أقولها لكل المستمعين، إنه حتى الله يكرمكم الحمامات، تعرفي إنه من من من طاقات السلبية لما تعلقوا أشياء في الحمام وتوضعوا مثل الأشياء موجودة.
0: أيوة،
2: تدخل الحمام وشوفي حتى لو كان بسيط ببساطة جدا، مش حمام تركي ولا حمام فرنسي ولا إسباني ولا مش عارف إيش، لا هو حمام بسيط بس ما فيش أي شيء من الأدوات اللي بيعلقوها من الملابس، بتعطي ريحة مش حلوة في البيت بالحمام. في أماكن معك سلة، معك مش إنه في حتى كرتون، حتى أنك تقدر تضبط أمورك وما تعملش فوضى لكل أمورك، فبتكون منظم ومزاجك بيكون عالي العال في الطغونية.
0: صحيح فعلا، لأنه بتغير كمان النفسية زي ما نحن نقول دائما، وبيكون حاجة جميلة.
2: شكرا،
0: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. ونحن زي ما قلنا إنه أنت بتتغير هنا حالتك النفسية، بيتغير شعورك، يعني حتى بتحس إنه فعلا أنت يعني في أشياء تغيرت بأنه لما كانت مرتبة، أو كيف أنت لما تكون بفوضى، وكيف لما تكون بترتيب، وكيف نفسيتك بتتغير. فدائما حتى لو تركزوا، أو في أشخاص ممكن يكونوا مش مركزين، بس لو بدأوا يركزوا على هذا الشيء فبيشوفوا فعلا أنه كل ما كان الواحد مرتب

مرتب، كل ما حط نفسه بترتيب بحياة مرتبة بمكان مرتب، فبيلاقوا أكيد فرق كبير بهذا الموضوع. خلاص أستقبل هذا الاتصال، للأسف انقطع اتصال فتحي رغم أني كنت استقبل اتصالك يا فتحي. ففي دائما بدي تلاقي قصص انه مثلا او اشخاص ممكن تكون عندهم اشياء كثيره، بس هذه الاشياء ما تفيدش الا وانت عارف كيف انه ترتب اشياءك، عارف كيف تنظف، عارف كيف تهتم ببيتك. وتكلمنا وقلنا حتى لو كان الاشياء بسيطه او المكان بسيط او الاشياء انت بحياتك بسيط، بس وقت ما انت تعرف كيف ترتبها، وقت ما انت تعرف كيف تهتم فيها، بتلاقي في فرق كبير وشاسع. كمان تكلمنا على انه او تكلموا في اتصالات ام حمزه والاستاذه منى انه فعلا في انه تتغير او تترك اثر على الحاله النفسيه، وانه كيف ممكن ان احنا مثلا لما نعتاد على وجود الفوضى هذه فخلص نشوفها حاجه عاديه، انه اوكي عادي ويعتادوا عليها. لكن لما نحن اصلا نكون يعني كيف اقول لكم انه خلص يعني شايفين انه الفوضى هذه مش لازم تكون متواجده بحياتنا او انه تعيش معانا، فدائما بنكون بنفسيه احسن بترتيب احسن. فحبايبنا نحن قبل ما نخلص حلقتنا لهذا اليوم خلونا نطلع فاصل اعلاني قصير من ثم نعود لكم.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي، فاللقاحات كافة سواء

0: اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: تحية للكنيزين.
1: تحية لك كمان.
0: يبعث لك صحة المصاري.
1: آمين.
0: تحية للمشتركين حبايبنا. أم حمزة والأستاذ منى ومحمد فاضل وسنة دهمس.
1: أيوة.
2: أيوة.
0: والبنت الرائعة بنتي من البريقة رنا. هذه كانت تشارك معنا في قنوات ثانية ما شاء الله عليها أجت الآن.
1: أيوة.
0: وتحية الفتحي بيجي بعد إن شاء الله فتحي ولا قد جاء.
1: لا لا عاد ما عجش.
0: بيجي تحياتي له.
1: تحياتنا كمان لك ولرأيك الجميل.
0: شوف يا ست الكل.
1: أيوة.
2: أيوة.
0: الله سبحانه وتعالى خلق الكون مرتب. لا يمكن لا يمكن هذا يقدم قبل هذا وهذا يجي يعني بعد هذا. كل واحد في مكانه ما نشوف القواكب نجوم كله على كله.
1: صحيح.
2: صحيح.
0: فالأمور مرتبة الحياة ما تمشي إلا بترتيب.
1: أيوة.
0: فلازم الترتيب هذا. بس بالنسبة لنا نحن كبشر في قليل كذا شعتلات تقع شوية يعني.
1: ضروري الشعتلة هذه.
0: ضروري الشعتلة ما هو المحيط اللي حولك كلهم شعتلة.
1: تمام بس مش بشكل دائم. مش بشكل دائم.
0: لا لا بعض أحيان بعض أحيان.
1: أيوة.
0: بعض أحيان.
1: في أشخاص المشكلة إنه بشكل دائم يعني هذه الشعتلة بتلاقيها بحياتهم بشكل دائم.
0: تعود أصلاً ويجلس يدور للحاجة ساعة عنده تلذذ في هذا.
1: أيوة صح.
0: ها لا لهذا نحن نحاول قدر ما نستطيع. بالنسبة للنظافة المشتركين اللي قدامي تكرر النظافة. النظافة اللي قلية ضرورية ومهمة جدا.
1: صحيح.
0: ضرورية. لكن بالنسبة للترتيب الترتيب يعني بالنسبة لنا في حياتنا يعني تقدر تقولي 70%. آه لو قاملنا يعني طلعنا زائد.
1: ها مش المقاملة.
0: والله الحياة كلها شعتلة. أنا كلمك صدق. حياتنا شعتلة. الشوارع شعتلة. الدنيا شعتلة. الحكومة شعتلة. الدولة شعتلة. كله شعتلة.
1: عادي المهم نحن نبدأ نحسن.
0: نحن تعودنا. طيب لما نحن تعودنا ذي الشعتلة. كيف بنكون نحن ثاني. يلا نساني بيوتنا ونساني نفوسنا.
1: أيوة هي كفاية البيوت نحن. من جيش نساني الشارع أو نساني غير نفوسنا. كفاية نحن والبيوت.
0: أنا البيوت برضو ما محسوبهم ضمن المجتمع. كيف بقى ترتيب وانتقدك يعني بيكون لك زرارين شقل ده وشقل ده لما تخرج شعتل لما تدخل ترتب.
1: لا لا أهم شيء البيت. أهم شيء البيت.
0: أهم شيء البيت. الله شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. شكرا كمان لكلامك ورأيك الجميل. أستاذ أحمد يقول إنه فعلا حياتنا أصلا كلها على بعض مشعتلة وكلها فوضى في فوضى. ما أنكرش أوكي ممكن تكون كلها فوضى في فوضى وممكن يعني نمر بأشياء أو في أشياء تكون فعلا كذا، لكن نحن دائما نحاول نحسن يعني ونحاول نبدأ بهذا الشيء من أنفسنا احنا. فبعدين من بيتنا من حياتنا من كل مكان يعني نحن قادرين ان احنا نحسن فيه. فحلو ان احنا نحسن. معنا اتصال.
3: السلام عليكم. دخلت لك من الارض يا اختي نيفين.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حي وسهلا فتحي.
3: يا مرحبا أختي نيفين جميع السادة المستمعين وعلى رأسهم أحمد اللبناني ومحمد فضل وعلى جانب الآخر السادة أم يعني هذه خالتنا أم حمزة التي أوفت في الموضوع صراحة كلامها تقدر نقول أنه يوفي بالغرض أختي نيفين.
1: صحيح فعلا.
3: أولا أختي نيفين الترتيب والترتيب والفوضى صح لنا
1: صح
3: أختي. نحن قبل أن نحارب الانتشار الفوضى في حياتنا لازم أن نحاربها أولا داخلنا في أنفسنا صح لا؟
1: صحيح.
3: فبالتالي في بعض الناس سيقول ترتيب البيت الداخلي ليس المقصود في البيت ولكن ترتيب داخل أنفسنا يعني.
1: أيوة.
3: لأن الحياة تحتاج إلى ترتيب كما قال أحمد اللبناني حتى كل شيء في الحياة هذا مثل كان كل شيء مرتب يعني.
1: أيوة صحيح.
3: من الكهرباء إلى المياه كل شيء مرتب يعني العناصر الكيميائية إلى عدد الأشهر كل شيء مرتب.
1: صحيح لازم.
3: نجيل عند الإنسان سبحان الله كل حياته ملخبطة كل حياته فوضى. في الأشياء التي تحدث في داخل البيت في حاجة اسمها الأتاكيت والتاكيت وكذا. طيب أنا في بعض الأحيان قد تجد هذه الأشياء الترتيب في خيمة صغيرة أو في غرفة ثلاثة وأربعة متر مش ضروري في عمارة أو في مستشفى أو في كذا أشياء كذا. قد تجد الترتيب هذا في داخل الباص نفسه يعني مع الركاب أو في الأمان جنب السائق يعني قد يلفت نظرك هذا الترتيب في الأشياء الصغيرة يعني.
1: صحيح.
3: لكن هذه أختي هي تقدر تقولي هي المرآة الحقيقية التي تعكس من هو الشخص الذي أمامك.
1: أيوة.
3: عندما أزور إنسانا ما تمام تشوف مثلا السجادة هذه على الصلاة ليس في مكانها المحدد تجد مطروحة مثلا فوق المكان غير مكانها يعني هنا أنت تلاحظ لكن لا تبين الغرض. أو تجد مثلا هذا المسبحة كما يقال مرميه كده مثلا في مكان غير مكانها، انتقد تشميل شيء ما تقول ولا وصل اصحاب او كده تقريبا في مكان، هذا قد يكون صاحب البيت مش يعني مش يلقي هذا، لكن في بعض الأحيان قد تؤثر في الشخص الذي يشوف هذا، لكن لا يستعني واجه الشخص الذي أمامه.
1: صحيح.
3: لا يشتيك مثلا يقول له المفروض أنت وكذا وكذا وكذا يصمت قليلا، لكن أبكي تجد أن الشيء المرتب يبعد في النفس عن المزيد من الارتياح. تمام.
1: صحيح.
3: والمزيد من الراحة النفسية أختني فين أعذرك على لما أعطيك الفرصة لكن تكلم هذه.
1: لا لا تكلم، أنا قاعد أسمعك وأقول لك أيوة صحيح، يعني زي ما قلت إنه أول شيء الترتيب ولا وإنك تحط يعني طابع مرتب هذا راحة للنفس.
3: أختي تقولي إنه هذا الشيء هذا قد نلاحظه في كثير من المنازل أو البيوت أو كده، لكن نظل نذكر هذا البيت نظل ولا هذا المنزل لمدة طويلة في حياتنا، وفي بعض الأشخاص قد يرسل إلى داخل طاقة في البيت وتأخذ مباشرة من هذا البيت، لكن لا أعلم أي سبب خروج يعني أو سبب كده، يكون الطاقة النفسية يعني الحالة النفسية للشخص نفسه، وقد يكون مثلا ما وقد يكون عنده أمر عادي يعني.
1: صحيح.
3: على وجه جنب كذا فوق أختي شكرا جزيلا لك على طرحك من هذا البرنامج.
1: شكرا لك كمان. شكرا.
3: الله مع ألف سلامة.
1: في أمان الله ورعايته. شكرا لك يا فتحي، شكرا كمان لكلامك وللاتصالات السابقة كمان واللي جاية. فزي ما قلنا إنه فعلا يعني أنت هنا النفسية الحالة تتغير، حتى مثلا الطابع اللي أنت واخده إنه أنت واخد

0: طابع انه الحياة عبارة, او انت كذا بالاصح انك انسان مترتب وانسان يعني الاشياء ما تكونش عبارة عن انها تكون متناثرة. فزي ما قلنا احيانا ندخل لاماكن نلاقي الفوضى فيها بشكل كبير جدا يعني, وانت تحس باستنفار من هذا المكان, فما تحسش ابدا انك قادر انك تكون في هذا المكان او قادر انك تجلس فيه. معنا اتصال, خلونا نستقبل هذا الاتصال. الو, السلام عليكم. يا حي وسهلا علي, كيفك يا علي؟
1: الحمد لله بخير, كيفك؟
0: الحمد لله تمام, ان شاء الله دائما تكون بخير.
1: لا الحمد لله, انت بخير ان شاء الله.
0: سامع الموضوع اليوم يا علي؟
1: ايوه لابد نسمع.
0: ايش تعليقك عن الموضوع؟
1: والله موضوع اليوم ممتاز صراحه, انا اشكرك على هذا الموضوع.
0: ولو أني دائما أحاول أجيب مواضيع أنتوا تقدروا أنكم تكونوا معانا أو تحبوا هذه المواضيع. يا علي إيش رأيك؟ للأسف انقطع اتصال علي, لكن يا علي نحن كمان مستنيين رأيك, مستنيين كلامك عن الموضوع. ففعلا في دراسات تشير في علم, يعني هذه الدراسات في علم النفس تشير إلى أن البيئات المزدحمة ممكن تزيد من إفراز هرمون التوتر, وأنت تلقائي بشكل يعني ما تحسش براحة أبدا, تحس زي ما قلنا استنفار وإنك مش حابب تكون في المكان هذا. خلونا نستقبل اتصال. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, يا حي وسهلا.
2: كيف حالك انتي نبيل؟
0: الحمد لله بخير, وانت كيفك؟ ان شاء الله يا رب بخير.
2: الله يسلمك, الله يسلمك بنتي.
0: امين امين يا رب يسلمك ويعطيك الصحه والعافيه.
2: الموضوع حلو جدا اليوم.
0: ايوه,
2: واقول لك حاجه, الاناقه والجمال والرقه والبساطه من عدم بدات.
0: الله يسلمك
2: والله نبيل بجد تميل.
0: ان شاء الله يا رب دائما نبقى كذا.
2: انا في اشجع بلادي اتجع عدم صراحه.
0: ان شاء الله يا رب. ايش تعليقك عن الموضوع؟
2: الموضوع انا عجبني لانه حلو جدا, البساطه قلت لك والجمال والرقه وكل البيت النظيف, وهذا اهم لقيت احلى عدم صراحه جد.
0: يعني نحن مرتبين مش صحيح
2: يا بنتي يمين ويسلمك. انت طبعا اسمك رياض؟
0: ايوه ايوه حافظه. حافظه اسمك.
2: الله يحفظك يا بنتي ويسلمك ويعافيك, وشكرا جزيلا على هذا اللي قدمتيه صراحه البرنامج.
0: شكرا كمان لك, شكرا لاتصالك الجميل ولدعواتك الجميله اللي دائما اسمعها يعني بكل اتصال, وهذا شعور دائما كويس يعني انك تلاقي حد يدعي لك. فزي ما قلنا او أنه أنت تلقائيا تشعر بتوتر وباستنفار من المكان, وهذا يخلي الدماغ فعلا يبدأ أنه يحط أشياء أو أنه يبدأ المجهود إضافي عشان أنه يفكر بأنه أنا كيف بستمر بهذا المكان, أو كيف بقدر أندمج مع هذا المكان, مع الكركبة, مع الفوضى. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير, وانت كيفك اخبارك؟
3: اول سلامات احمد احمد احمد.
0: ايوه
3: وكذا مليون باللهجة الشعتلة.
0: ايوه شعتلة.
3: تحية ادم فتحي من تاج مساري وكل من اتصلوا حمزة, وارجع ان تعود اتصال الشاعر على المثقفة شوزان ابنك شوزان.
0: ايوه باذن الله يا رب.
3: وتحية النجمة من جعل توسع البرنامج. الموضوع حول ايش؟ حول عن التنظيم الحياة ولا كيف؟
0: ايوه عن الفوضى, كيف ممكن انت تغير حالتنا النفسية
3: عن تنظيم الحياة ولا؟
0: ايوه عن الاماكن اللي انت تجي تلاقيها فيها فوضى وما ترتاحش فيها.
3: عن التنظيم او عن
0: ايوه ايوه
3: اليوم حتى الشخص او المجتمع
0: بالضبط.
3: ها
0: ايوه
3: مثلا زي ما قالوا الاولين كانوا يدفعوا الفوضى لاب يفوز العائله او الدوله زي لاب. لما تكون الدوله ضايعه زي لاب, لاب لما يكون ضايع خلاص على قوة الشعر. إذا صاحب البيت بتضارب في مساعد البيت الرغش.
0: أيوه.
3: إذا كان الدولة ما ضايع في كل شيء, كل حاجة الحق على أسعار الراتب من طرمة حتى نقال التعليم والفوضى. طيب الدنيا فوضى، المواطن بينشغل، ولكن هذا دمر منظمة في الدولة. ما أبغى بدأ نفس الأمور، يعرف كيف يحاسب، يعرف الأسعار في هالشيء، يعرف الأمن لما تروح تروح الشباب، ينبهنا أنا بدرناك. كل ما كنا نعملنا برنامج انت عارف والله عارف تعطي مبلغ تلاقي مبلغ هذا يسكر على حاجة ويمكن تلاقي يجي لك حاجة يعني هنا هنا مشكلة والله يتغلغ لك يعني انا اتكلم اذا عارف اسمع الشيء واحدة تكلم دوات قلت اليوم البرنامج تتفرق على بس عارف ذلك يعني في مشكلة ان ما في تنظيم ان المجتمع ما ينضمش الدولة ما تنضمش فلما غلف تحيي لما غلف حماد جمع اتمنى محمد السبان منع وكم بسمي ومحمد يعني في برامج حلوة وكده كده مجتمعية صارت تكلمي لها نعمل نعمل صراحة من رب البيت اللي يقول لك انا ربكم وتربي ما تملكون من الدولة والمجتمع يعني على الاقل ما نشيش منه ده نضمن اكل شيء على حال ولا حال حال ينضمن خدمات خلاص بس خلاص هذه مش في كل حلب العالم ينضمها
0: ايوه
3: يحاول يصلحوا كذا يحاول وضع الاسعار يحاول يفقد البقالات والامور الصغيره هذه نقول لهم يصلحوا كل الامور دي على هي
0: ايوه
3: ما ندري ما قاعد عليهم زي ما يقولوا بند اللعب لكن على الاقل يرحموا الشعب هذا
0: صحيح
3: الشعب هذا يعني الحين يسوي بعضهم والله مش ناقص حق مواصلات لا ما هو شاكل ولا حاجة. أيوة. مش داخل حق حق المواصلات.
0: بالضبط والله فعلاً.
3: كيف بيكون في حالتي اللي هذا؟ بدي أفكر كيف بيشرب بيته وكيف بيكون؟ بدي أفكر كل يوم شغله. ابني اليوم مش معه مواصلات. اليوم مش معه حق أقول كل أحمد الزمان بيلاقي الخسارة تبغى الأخذ لا تقول أكل ولا هذا.
0: أيوة.
3: هذا مسمى خسارة.
0: أيوة.
3: يعني حاجة صراحة متعبة من الماضي. ما بيش شفت حاجات كثيرة طلبات أدوية حاجات كثيرة لكن الله يعين وإن شاء الله إن شاء الله دائما دائما يبغى العمل على مغطى العلم هات وضع بجد بجاري ويبغى العمل لما عند الله عندنا أن نحاول كهد بالتشكل ولا يعيش مع الحياة هو حياة مع الياش تحاول كهد والله قال إن الإنسان خلق لا كانوا يعني متعب لما تزال هذه الحياة
0: صحيح فعلا
3: إن شاء الله يعني فينا والله يعطيك العافية وكلكم انتوا جميعا ذلك خمس الغروب والصباح الورد بركانة سمية دي غابت كان لكم كل خير وتغطكم تحية لعدنان تحية لكم كلكم
0: تحية كمان لتواجدك تحية كمان لاتصالك الجميل وللرأي الأجمل صراحة نحن دائما نسمع أو دائما يعني نشوف بحياتنا ممكن ما نقدرش مثلا نتأقلم مع هذه الأشياء وممكن ما نقدرش إن احنا نندمج معاها بس أكيد نحنا نحاول على قد ما نقدر إن احنا نحسن من الأشياء اللي احنا نشوفها واللي احنا ما نشتيهاش كمان إنها تكون موجودة بحياتنا بسبب إن احنا شفناها وما ارتحناش أصلا لها. فزي ما قلنا إنه هذه الأشياء أو لما نشوف الفوضى فعلا تخلي الدماغ يبدأ يعمل مجهود إضافي عشان يعالج الكم الكبير من المحفزات البصرية اللي شافها يعني اللي شافتها العين. فهنا ممكن إنه زي ما قلنا إنه يعطي مجهود أكبر. فكما وجدت أبحاث أن الأشخاص أيضا الذين يعيشون في أماكن مرتبة غالبا أو أني أشوف أكثر الأوقات مش غالبا أكيد بيشعروا براحة أكبر ويكونوا أكثر قدرة على التركيز على اتخاذ القرارات على مقارنة بمن مثلا يعيشوا وسط فوضى دائمة. فدائما مش بس بفوضى المكان مش بس بأنك تجي تلاقي المكان مكركب أو بفوضى فأحيانا الأشخاص نفسهم يكونوا فوضويين حتى بطريقة كلامهم بصياحهم. فعبارة لما تكون ببيت مثلا فوضى ففعلا ما تقدرش تاخد لا راحتك ولا قادر أنك تاخد مثلا القرارات ولا قادر أنك تفكر. فنحن مش بس الفوضى على أنه البيت وبس الفوضى كمان تجيب من الأشخاص من أصواتهم من كلامهم لما تكون بطريقة فوضوية. معنا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو أيوة أنا أسمع
4: كيفك نجيب؟
0: الحمد لله بخير وانت كيفك اخبارك؟
4: الحمد لله بخير وانا فقال خاطر
0: ان شاء الله دائما تكون بخير وصوتك الآن كويس يعني صح في قليل ريح وكذا بس الآن كويس تسمع
4: ان شاء الله تمام
0: ان شاء الله. ايش تعليقك عن موضوع اليوم؟
4: اليوم عن كيف أثارت الحالة النفسية.
0: ايوه صحيح
4: كيف
5: تؤثر الفوضى على على القلق

0: توكل بالاجتهاد بالاجتهاد بالاجتهاد بالإنسان
1: صحيح؟
0: الاجتهاد بالاجتهاد الإنسان شوف بغض بغض الحياة وهذا
1: صحيح فعلا
0: أيوة ترتيب الفئة المحيطة
1: أيوة
0: يقول لك أظهر الخبراء إنه أي وقت ترتيبه يجي من القلق
1: ففعلا يعني القلق يجي بشكل تلقائي بسبب الفوضى وبسبب انه العقل احيانا مش قادر يتاقلم معه لانه مثلا مش متعود على هذه الفوضى فيجي يلاقي فجاه الفوضى موجوده بحياته والكركبه فصعب تكون عليه
0: هو لكن الواحد على ان حبه حتى يرتب نفسه ويبدا بالبدايه
1: ايوه
0: لا يشعر بالقلق ولا يتوكل والله شوف الفوضى يمشي
1: صحيح فعلا شكرا
0: اذا انت بالقلق تتوتر ما بينجب اي شيء يبالي دائما هو متوتر وغلغ
1: ايوه تلاقي الاشخاص فعلا كذا يعني بتوتر وقلق شكرا
0: ايوه لا تنسر
1: ايوه
0: لا تنسر الاشياء ان يكون ايجابي والله معه
1: صحيح فعلا
0: شكرا
1: لك شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل وزي ما قال دائما انه كل ما كانت كل ما كان الشخص مرتب كل ما حاول انه يكون مرتب في حياته في كلامه في في, في الأشياء اللي هو تصادفه بحياته فهنا الراحة النفسية تلقائيا تنعكس على الشخص على قراراته كيف قادر إنه يتخذه ففي كمان أرقام وإحصائيات تقول إنه كثير من الأشخاص يربطوا ترتيب المكان بتحسين المزاج ففعلا يعني نشوف إنه ترتيب المكان هو اللي حسن المزاج ومش حاجة ممكن تحسن المزاج أكثر من كذا فالعاملون كمان في بيئات منظمة غالبا يحققوا إنتاجية أعلى فالترتيب كمان اللي ممكن تلاقي إنه لكم دقائق يوميا يساعد في تقليل فعلا الشعور بإنك تشعر بتعب بإجهاد بإنك خلاص مش حابب إنك تكمل أو مش حابب إنك تطول بهذا الشيء فأني أشوف إنه حاجة كويسة الواحد يحط أو إنه يعرف كيف يرتب نفسه يعرف كيف يرتب الأماكن اللي هو فيها فممكن تجي تلاقي والله شخص يعني شغال وعنده مكتب كده بسيط لكن تجي تلفت المكتب حقه عبارة عن ترتيب عبارة عن حاجة تخليك فعلا تجلس بالمكان تنجذب للمكان وتحب انك تروح لعند هذا الشخص ففي من يقول انه الفوضى دليل على الإبداع فإبداع هذا توقيف حياة مش إبداع بينما يرى آخرون الفوضى تقتل الراحة النفسية وأنا أتفق معهم إنه فعلا تقتل الراحة النفسية والحقيقة إنه الإبداع ما يحتاجش لإهمال بل دائما يحتاج إلى مساحة تسمح للعقل بالتفكير وبإنه يكون قادر على إنه يعطي معنا اتصال ألو السلام عليكم حنين تسمعيني للأسف اتصال حنيني انقطع وحنشوف هذه تعليقات ايش تقول في تعليق يقول كلما رتبت غرفتي اشعر انني بدأت حياة جديدة ففعلا في اشياء ممكن حتى بالغرفة حتى لو غيرت مكان حاجة فلانية من مكان واضفت حاجة صغيرة كده فتحس انا اليوم رتبت وتحس انه في حاجة بالغرفة تغيرت في اشياء تغيرت ورجعت احلى ففي تعليق يقول الفوضى تجعلني او تخليني اواجه كل اعمالي سلامات متى الفوضى تخليك تواجه اعمالك هستقبل هذا الاتصال الو حنين تسمعيني الو للأسف انقطع اتصال حنين ففي تعليق هنا يقول كمان حتى ترتيب هاتفي ومسح الصور القديمة يخليني أرتاح نفسيا والله العظيم أكثر حاجة ممكن اتفق معه فأحيانا حتى وانت بس ترتب التطبيقات هذا جنب هذا وهذا تحط يعني الأولوية في التطبيقات تمسح صور وتخلي صور فتحس براحة نفسية فما بالك بحاجات كبيرة بحياتك بترتيب حياتك بترتيب الأشياء اللي حولك بترتيب نفسك كمان فهذه حاجة بسيطة فما بالكم الأشياء الكبيرة ففي تعليق كمان يقول: كنت أظن أن الموضوع مبالغ فيه، لكن لما رتبت مكتبي أصبحت أركز أكثر. فعلا فأنت تبدأ ترتب بالأشياء اللي هي مهمة، أنا بحط حاجة اللي هي حاجتي المهمة والأساسية بحطها هنا، اللي مش محتاجة بحطها تحت. فأنت تكون عارف فين كل يعني كل حاجة فين حطيتها، كل شغلة أنت محتاجة أو على حسب أهميته ترتبه. فدائما بدي تلاقي انه هذه مرتاحة نفسيا، او الاشخاص هذه مرتاحة نفسيا، انه حتى لما تجي تدور على حاجة تلاقيها بسرعة لانها عارفة فين ترتب اشيائها وعارفة كيف تلقيها. فدائما خلوا حتى 10 دقائق يوميا بحياتكم عشان ترتبوها، تخلصوا من الاشياء اللي انتم ما تحتاجوهاش. نظم غرفتك، نظم حتى هاتفك، زي ما قلنا انه حتى التطبيقات وانت ترتبها تحس بمتعة. لا تأجلش الأعمال الصغيرة، خلي يعني لكل شيء أنت تحطه مكانه الثابت. أنا حطيت مثلا المشط هنا، خلاص المشط هنا دائما وأعرف أنه هنا مكانه. حطيت مثلا شيء أنا مش حابب أن أنا أستخدمه كثيرا نادرا فحطيته تحت. يعني دائما الترتيب هو اللي يخلي نحن نكمل. فللأسف حاب أقول لكم أنه خلصت حلقتنا لهذا اليوم، بس الفوضى ليست مجرد منظر مزعج، بل قد تكون عبئا خفيفا أو خافيا نحمله كل يوم دون أن نشعر. ولما نرتب محيطنا نمنح فعلا عقولنا بفرصة للتنفس، وقلوبنا كمان نمنحها أنه تكون عنده فرصة للهدوء. فابدأوا بخطوة بسيطة.
2: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
3: في عالم الإعلان.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي.

0: مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.

0: الحقيقة عجبك؟ باخد رقمك هلأ وبعدين قلبك؟ لكي قدي بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك
1: بساعدك بشي؟
2: آه

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود، ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله وتر يحب الوتر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من ليل يسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه الترمذي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. رواه مالك وأبو داود والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي ذر أو أبي الدرداء شك شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. رواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه موقوفا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم،
فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات

0: 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: نال الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم إن الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. وحديثنا استكمالا لسورة الفجر، وانتهينا إلى قوله سبحانه وتعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هنا الله يرد على من يظن أنه إن الله سبحانه وتعالى وسع عليه في الدنيا، إن لكرمه عند الله سبحانه وتعالى وكرامة له، أكرمه الله ولكرامة عند الله. وأيضا رد على من يظن أن الله سبحانه وتعالى إذا ضيق عليه في رزقه ولم يوسع عليه إن الله يهينه. فالله سبحانه وتعالى بالنسبة للمال، سواء التوسع أو التضييق، ليس فيها لا إكرام وليس فيها إهانة. لماذا؟ لأن الكفار بعضهم أعطاه الله أموال لا تأكلها النيران، وليس هذا لكرامتهم عند الله. وقد يضيق الله على بعض المؤمنين وليس ما عنده ولا شيء يسير، يعني ليس مثل هذا الذي عنده أموال هائلة طائلة. فبالنسبة للمال والرزق هذا ليس فيه لا إكرام ولا إهانة. الإكرام فين يكون الإكرام؟ الإكرام إذا أعطاك الله دين أكرمك، وإذا حرمك الدين أو لم يوفقك له فقد أهانك. ومن هنا بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعني بين في الآيات التي بعدها هذا الإنسان الجاهل الشقي أعطاه الله أموال طائلة، فهذا الإنسان ولهذا قال كلا بل لا تكرمون. هذا الإنسان الجاهل لا فيه رحم، لا يرحم يتيم ولا يحض على طعام مسكين، وعنده جناية ثالثة يأكل التراث. التراث هنا هو الميراث، أكل لما يعني كثيرا. ومشكلة الورثة في العالم الإسلامي كله إن في ناس يبغى يأخذ ما ليس له، ولذلك في هذا الإنسان الشقي اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى يقول ليس المال هو الإكرام، إنما المال هذا الإنسان لا يرحم لا يعطف لا يحسن، بل إنه يتجاوز ذلك إلى أخذ حقوق الآخرين ويظلمهم. وفي النهاية عقب ببيان سبب لماذا لا يرحم، لماذا لا يعطف، لماذا لا يحسن. قال وتحبون المال حبا جما. الإنسان إذا أحب المال سلط الله عليه الشح، يكون شحيح، ما يرحم لا يعطف لا يحسن. بعدها الله سبحانه وتعالى يقول كلا، هذه تأتي بمعنى كلا حقا أو تأتي بمعنى ردعا وزجرا. حقا يعني ردعا وزجرا، يعني حقا ستعلم أيها الإنسان المغتر الذي اغتر بماله ولا يرحم ولا يعطف ولا يحسن ويحب المال حبا شديد، ستعلم إذا دكت الأرض دكا دكا. ستعلم إذا دكت الأرض دكا دكا، و ستعلم إذا دكت الأرض دكا دكا يعني انهدت وسويت. الدك هو الهد مع التسوية.

تنهد الأرض، يعني ما يبقى عليها لا جبل ولا شجر ولا حجر ولا مرتفع ولا بنيان، وتصبح أرض مستوية. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ستعلم، يا من لا ترحم، يا من تجبرت، يا من تكبرت، يا من يحب المال حبا شديد، ستعلم إذا دكت الأرض وجاء ربك. طبعا مجيء الرب يوم القيامة هو من أصعب مراحل القيامة، لأن الناس إذا وقفوا في القيامة ستدنو الشمس من رؤوسهم وينصهرون في الحر حتى ينزل العرق في الأرض 70 ذراع، ثم يرتفع مرة ثانية العرق هذا، ويكون على حسب عمل الإنسان، فيتضايق الناس فيطلبون الشفاعة، وتأتي الشفاعة الأولى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كل يعتذر يوم القيامة ويقول النبينا عليه الصلاة والسلام أنا لها، ويشفع إن الله يقضي بين العباد. وجاء ربك والملك صفا صفا. طبعا مجيء الرب يأتي في ظلل من الغمام، والملائكة قد يعني طوقت أهل الأرض 7 صفوف، ولا يجد الإنسان يوم القيامة إلا موضع قدميه. وجيء يومئذ بجهنم، تأتي جهنم والملائكة معها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000، وهم يجرونها وهي تزفر الزفرات. ويكفي أن النار هذه لها إدراك ولها إحساس وتبصر وتتكلم، وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وتشهق وتفور وتتكلم حتى أنها تقول وكلت بثلاثة وتبصر. وهذه مخلوق عجيب وغريب وعظيم، ويعني وإذا رأها الناس يقول الإنسان الفاجر، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين، يقول الإنسان الفاجر المفرط، يقول وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. في تلك اللحظة يتذكر الإنسان. أنا كنت مرة أقرأ في سورة الصاد، لا في سورة فصلت، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا وما هم من المعتبين. هو الشاهد، يعني إذا دخلوا النار إن صبروا سواء صبر أو لا صبر هو في النار، وإذا طلب الرجعة والعودة ما له مرجع. فهم يتذكر الإنسان بعد فوات الأوان، يريد يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذا الإنسان مفرط. أما الإنسان المستعد المؤمن فهنا يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. الرجوع هنا قالوا إنها ترجع الروح إلى الجسد، ترجع إلى ربها، وترجع إلى خالقها، وترجع إلى بدنها، وترجع راضية عن ثواب الله وكرامة الله لها، مرضية. تكون مرضية يعني الله راض عن عملها وعن إيمانها، راضية بثوابها ومرضية أيضا الله راض عنها عن إيمانها. فادخلي في عبادي، أي في جملة عبادي، وادخلي جنتي. هذا نهاية الإنسان المستعد المؤمن، وقبلها نهاية الإنسان المفرط يتمنى أنه قدم لحياته. أسأل الله أن يجعلنا من المستعدين لهذا اليوم العظيم، وأن يجعلنا ممن يخاف الله ويتقيه، ونسأله أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده، وأن يرزقنا الأمن في القبور والأمن يوم البعث والنشور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

خضر خدوده أبو الفضاء، كيف حالك يا زعيم المجرة؟ بالطبع لن أوصيك حينما تزور كوكبنا أن تلتزم بالقوانين، ولو في زول زعلك ولا ضربك اشتكي له الحكومة وتخليك في السليم. بس لو الحكومة يعني ما عرفت تجيب لك حقك، ففي ناس تانية ممكن تخلص لك الموضوع. المافيا يا معلم. ما انت لو تكلمت هتختصر عليه وعليك زمن كتير. ما قدرت تتكلم صح؟ خلاص ادينا قاعدين. المافيا يا أخضريكا، عشان نخش في الأكشن طوالي، هي عصابات للجريمة المنظمة تمارس كل أشكال الخروج عن القانون. عندك خطف، مخدرات، تجارة سلاح، سرقة، دعارة، الفي والنصيب. إيراداتها تتجاوز سنوياً $1 تريليون، يعني بالصلاة على النبي كده أكثر من ميزانية دول ضخمة. تعود نشأة المافيا إلى مدينة صقلية الإيطالية في أواخر العصور الوسطى، حينما أعادت الدولة توزيع الأراضي في المدينة، مما ولد الكثير من النزاعات التي كانت بحاجة إلى تسوية. لذا أطلقت الدولة جيوشها لإنفاذ القانون، إلا أن تلك الجيوش لم تكن بالقوة الكافية التي تمكنها من السيطرة على الوضع، مما ساهم في تفاقم الأزمة وازدياد معدلات الجريمة والسرقة. ولأن اللي ملوش كبير يشتري له كبير، فقد لجأ أصحاب الممتلكات إلى محكمين وحماة بعيدا عن سلطة الدولة. ومع الوقت نظم هؤلاء الحماة أنفسهم في جماعات وعائلات عرفت بالمافيوسو، المافيا التي نعرفها وتعني الجرأة والعجرفة

0: لغتي أهلي صقلية.
1: أها هتتكلم ولا كيف؟
2: استمرت المافيا بالازدهار والإيطاليين استحلوا الموضوع إلى أن جاء رئيس الوزراء الفاشي بنيتو موسوليني وقال لهم ما داري اللي أنا قلق هنا والشغل بتاع قلة الأدب والمسخرة ده أنسوه تماماً وقاد حملة شرسة ضد المافيا حتى كاد أن يقضي عليها تماماً. الله يسامحه يا أخي أطحل وضعه جحيماً على أفراد المافيا مما اضطر العديد من أفراد العصابات الإيطالية للهجرة إلى أمريكا وهناك في أمريكا لقوا الدنيا ظريفة والناس عايشة الأمريكان دريم فقالوا لك زي الورد نعمل لنا فرانشايز هنا ونفتح لنا فرع جديد. لتصبح أمريكا بذلك هي السوق الناشئ الجديد للمافيا الإيطالية وكما تعلم يا خبير المجرة فإن الأسواق الناشئة في بدايتها تتسم بالمنافسة الشرسة بين الشركات لاقتناص أكبر حصة في السوق لذا اشتعلت حرب دموية طاحنة في شوارع نيويورك بين العصابات حتى يسيطروا على سوق المافيا في أمريكا. انتهت تلك الحرب بسيطرة لاكي لوتشيانو على سوق المافيا الذي قرر أن يلبي مطالب رجال العصابات ويحتويهم تحت مظلة واحدة مؤسسا نقابة المهن الإجرامية أو الكارتيل. ما هو ناس المافيا ما أقل من المهندسين ولا المعلمين عشان ما يكون عندهم نقابة ولا شنو؟ وإذا كنت تبحث يا أخضريك عمن يوفر لك الحماية المطلقة ويخطك تحت جناحه فلننتقل من نيويورك إلى شيكاغو. هناك حتلقى البيج بوي آل كابون الذي أحكم سيطرته على مدينة شيكاغو بالحديد والنار وهو ما يزال في 26 من عمره حيث قام بدفع رشاوى للشرطة والمسؤولين وقام بتهديد الشهود وامتد نفوذه لدرجة أنه تحكم حتى في اختيار عمدة المدينة. ففي عام 1928 وأثناء الانتخابات البلدية قام رجال آل كابون بإلقاء 62 قنبلة على مراكز الاقتراع حتى يرهب الناخبين مما كان عاملا حاسما في فوز العمدة السابق وحليف آل كابون ويليام هيل ثامسون. ورغم جرائمه العديدة لم تستطع الحكومة إدانته سوى بتهمة التهرب الضريبي فقط. يعني لورد بتاع مافيا كبير زيك كده وما دافع ضرائب يا عيب الشوم. إذا أردت أن تسلك أمورك يا فضاء ضاء برواقة كده وبدون دوشة فعليك الذهاب إلى العراب فرانك كوستيلو رئيس وزراء المافيا الذي استلهم منه الممثل مارلون براندو شخصية بيتو كورليوني في فيلم العصابات الشهير The Godfather. الدون فرانك يا معلم كان مجرم من الطراز الرفيع حاجة كده بالشوكة والسكين. ففي بداية مسيرته الإجرامية تعرض فرانك للسجن لمدة 10 أشهر قرر بعدها التخلي عن العنف والاعتماد على الدبلوماسية في توسيعة نفوذه فشكل شبكة علاقات ضخمة وأقام التحالفات والمؤامرات ليحكم قبضته على المافيا ويسيطر على السياسيين ويضعهم في جيبه. في عام 57 نجا فرانك من محاولة اغتيال بإعجوبة دبرها له منافسه فيتو جينوفيس أصيب خلالها فرانك برصاصة في رأسه. بعدها آثر فرانك أن يسلك طريق الحكمة وأن ينسى إراقة دم رجال المافيا في الشوارع وقرر اعتزال عالم الإجرام بهدوء. أما أنت أنا شايف أنك بعد ده تتخارج لأني بصراحة مخنوق منك ولا أقول لك تعال ورانا شغل. وإذا أردت استكمال رحلة الإجرام في أمريكا فلتذهب إلى الأمريكان جينجستر زعيم المافيا ذي البشرة السوداء فرانك لوكاس الذي أراد وضع حد لاحتكار العائلات الإيطالية للمافيا وقرر السفر في أواخر الستينات إلى بانكوك ليشتري الهيروين مباشرة من مصدره دون وسطاء ثم قام بتهريبه إلى بلاده عبر تخبئته في توابيت الجنود الأمريكيين القتلى في حرب فيتنام ليعرض في أسواق المخدرات على علامته التجارية بلو ماجيك التي كانت أعلى نقاء وأقل سعرا من الهيروين المتواجد في السوق. وبكده فرانك قدر يتربع على عرش المافيا وبقى بيعمل مليون دولار في اليوم. لفت نجاح فرانك أنظار السلطات فتمت مداهمة منزله وأدين بتهريب المخدرات وحكم عليه بالسجن 70 عاما إلا أنه قرر العمل كمخبر للشرطة ليتقلص الحكم إلى 5 سنوات. وفي عام 73 أسس أسس الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إدارة مكافحة المخدرات DEA ليعلن الحرب على رجال العصابات ويعتقل العديد من أعضائها. المهم دعنا نغادر أمريكا يا أخضريكا في هدوء ونحترف عالم الإجرام في مكان آخر. رأيك بالانضمام إلى توماس جيلبرت ورفاقه في البيكي بلايندرز، تلك العصابة التي ظهرت في مدينة برمنغهام في بريطانيا في أواخر القرن 19 بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، حيث استمدت قوتها من المراهنات على سباقات الخيول والسيطرة على صالات القمار، لكن بريقها بدأ يخفت في عشرينيات القرن الماضي مع بسط الشرطة سيطرتها واستهداف العصابات الأخرى لها. وإذا كنت تبحث عن من يحتويك ويوجهك في المافيا فعليك بجد حسن أسلان يوسيان، العراقي الكردي الشهير بجرامبا حسن، الذي تربع على عرش المافيا الروسية في بداية الألفية الجديدة وحكم عالم الجريمة بقبضة من حديد وسفك دماء المئات من أفراد العصابات المنافسة. ظل الجد يعيث في الأرض فسادا حتى عام 2013 لحد ما العصابات الثانية قالت له يا عمنا ما خلاص التكبيرته خلي اللي بتعمل في ودايته شوية والآخرة، لكن جده كان راكب راسه ومصمم إنه يكمل. وعندما فقدت العصابات الأخرى الأمل منه قامت بإنهاء مسيرة الجد بطلقة من قناص. يحلي لك يا جده. وإذا لم يكن جد حسن عطوفا عليك بما فيه الكفاية فالجأ للأم الحنينة غريزيلدا بلانكو، عرابة الكوكايين الكولومبية الأرملة السوداء التي كانت من أوائل الكولومبيين الذين قاموا بتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة بجانب زعيم المافيا صاحب الشأن وملك الكوكايين بابلو إيميليو إسكوبار. بابلو إسكوبار إنه يحتاج رسالة بمفرده لسرد مآثره ومجازره. المهم استمرت مسيرة الحج بلانكو الناجحة في تهريب المخدرات إلى أمريكا في السبعينات والثمانينات، وكللت إنجازها بتدبير أكثر من 2000 عملية قتل، كما أصبحت أول مجرمة في العالم تتجاوز ثروتها المليار دولار. لكن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية DEA وضعت حداً لإنجازاتها حينما ألقت القبض عليها عام 1985 وحكم عليها بالسجن لعشر سنوات فقط. وأما إذا أردت أن تتلمذ على يد مافيا لا تزال نشطة حتى وقتنا هذا وأردت أن تتعلم الإجرام على أصوله فعليك بالمافيا في ألمانيا. هناك تبسط عصابات العشائر العربية نفوذها في المدينة. ما نحن عرب برضو شقاوة قديمة، خلي بالك مش يعني ما عجبنك برضو. طيب شوف يا معلم، بصراحة كده أنا شايف إنه جو الإجرام ده ما لايق عليك من أساسه، أنت فضائي حالاتك كده كيوت، فما يغرك أي زول يعمل لك فيها شبح ويعيش عليك الدور. ما هو ياما ناس عاملة مافيا وهي رجالة بالعافية. إن زرت الكوكب بمكوكك أنصحك بأن لا تتمادى في الغلط مع الجنس البشري، فالإجرام لديهم عادة. من أول أبناء الأرض قابيل وهابيل فرادى، قتل مع سبق وترصد بغليل ينشر أحقاده. الجرم لدينا متفش يربي يوميا أعداده، والقانون سيفدى بكبش مسكين من صنع القادة. والشرطة عجزت يا عيني، غلب على أمرها يا سادة، قد أنهكها رد الدين تخشى من عنف وإبادة. حرب عصابات دموية التهمت حيا وجمادا، من ظن بلاده محمية فالمافيا ستدك بلاده.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا

0: بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في مستشفى الريادة الدولية نؤمن أن الرعاية الكاملة تبدأ بالخبرة، ولهذا نستعد لاستقبال نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لأهل عدن والمحافظات المجاورة. خبرات متميزة ورعاية أقرب إليك. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك.

0: سيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

خبرات طبية متميزة واستشاريون قادمون لخدمة أهل عدن والمحافظات المجاورة. تبقى 4 أيام فقط، ترقبوا الإعلان الكبير. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد، ومن الإخراج عدنان الشيباني. نبدأ الحصاد بأبرز العناوين. وزارة الزراعة والأسماك تناقش مع البنك الدولي مشروع دعم سلسلة قيمة الألبان في اليمن. وكيل سقطرى يؤكد على أهمية المجلس التنسيقي التوافقي لتوحيد الصف من أجل التنمية. المحكمة الجزائية في عدن تقرر محاكمة متهمين فارين في قضية اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشاعر، وتواجه المتهم الثامن بقرار الاتهام. انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني لإدماج الصحة النفسية والعمليات الإنسانية والتنموية وبناء السلام في عدن. تنفيذ حملة رقابية مكثفة على محلات بيع وتوزيع الآيس كريم في عتق. الخنبشي يشيد بإسهامات صلة في دعم القطاع الصحي بحضرموت، ويؤكد على أهمية تعزيز الشراكة لخدمة المواطنين. وحدة النظافة والتحسين ومكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية القطن ينفذان حملة لمكافحة الكلاب. إلى التفاصيل. ناقشت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في عدن بالشراكة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مشروعا لتطوير سلسلة قيمة الألبان والإنتاج الحيواني في 5 محافظات. واستهدف المشروع تحسين السلالات المحلية وتعزيز الصحة الحيوانية وتطوير عمليات تجميع وتصنيع وتسويق الألبان، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص تمهيدا لإطلاقه مطلع العام المقبل. أكد وكيل محافظة أرخبيل سقطرى صالح علي سعد أن اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي التوافقي تعمل على توحيد جهود مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لإعداد رؤية مشتركة تعالج أولويات التنمية والخدمات. وأوضح أن اللجنة ستنجز توصياتها خلال الأيام المقبلة تمهيدا لإعلان المجلس بما يسهم في تعزيز الشراكة وخدمة أبناء أرخبيل. قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن مواصلة محاكمة المتهمين الأول والثاني في قضية اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشاعر غيابيا بعد استنفاذ الإجراءات القانونية وتعذر إحضارهما، كما مثل المتهم الثامن لأول مرة أمام المحكمة، فيما تقرر تأجيل الجلسة إلى تاريخ 19 يوليو لاستكمال عرض الأدلة المرئية وسماع دفوع الدفاع. نفذت

مؤسسات التنمية والإرشاد الأسري في عدن المؤتمر الوطني لإدماج الصحة النفسية في العمليات الإنسانية والتنموية وبناء السلام بمشاركة الجهات الحكومية والأكاديميين والشركاء الدوليين. وأكد المؤتمر أهمية اعتماد رؤية وطنية لتعزيز خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية، داعيا إلى توفير تمويل مستدام وبناء القدرات المؤسسية وتوسيع الشراكة بين مختلف الجهات لضمان استدامة الخدمات. نفذت إدارة صحة البيئة بمديرية عتق حملة رقابية مكثفة على محلات بيع الآيس كريم بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية وبإشراف الأستاذ عبد الله العمي الخليفي مدير عام المديرية. واستهدفت الحملة التأكد من مدى التزامات المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المعتمدة وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسية ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بجهود مؤسسات صلة للتنمية في دعم القطاع الصحي خلال لقائه بالمدير التنفيذي للمؤسسة علي باشمخ. واستعرض اللقاء مشاريع التشغيل وتوسعة مستشفيات ودعم مراكز غسيل الكلى وتنظيم مخيمات طبية مجانية، مؤكدا على أهمية تعزيز الشراكة لتطوير الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين. بتوجيهات مدير عام مديرية القطن عبد اللطيف محمد النقيب، نفذت وحدة النظافة والتحسين بالتنسيق مع مكتب الأشغال حملة ميدانية لمكافحة الكلاب الضالة في أحياء المدينة استجابة لشكاوي المواطنين. وتهدف الحملة إلى حماية الصحة العامة والحد من المخاطر وتحسين المظهر العام مع استمرار تنفيذها بشكل دوري. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا عبر التردد 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟

0: أجهز البيت، وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
1: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
0: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
1: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
0: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
0: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: اختيار ذكي لراحة تدوم. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المرتضى وصفوة خلقك المجتبى وعلى آله وسلم. إن قصة أصحاب الكهف هي قصة عجيبة كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم. وما يجري للناس جميعا من ابتلائهم وفتنتهم بزينة الدنيا وغفلتهم عن أمر المعاد ثم بعثهم يوم القيامة وهم يحسبون أن لبثهم في الدنيا لم يكن إلا قليلا، كل هذا مشابه تماما لما حدث لأصحاب الكهف، فقد أنامهم الله هذه المدة المديدة ثم أيقظهم ليفهم منكر المعاد والبعث أن الموت والإحياء كرقود أصحاب الكهف واستيقاظهم تماما.
1: لقد آوى الفتية إلى الكهف تحصنا وتحرزا من فتنة قومهم لهم، ففروا إلى الله وتضرعوا إليه ولم يتكلوا على أنفسهم. إن اللجوء إلى الله سمة المؤمن، فهو سبحانه نعم المعين ونعم النصير. فآواهم الحق وأغدق عليهم مما طلبوا من الرحمة والهدى والرشاد. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله.

0: ماكسيميليان، أراك تأخذ معك زادا، إلى أين تذهب؟
1: إنه بعض الماء فقط.
0: لم تجب عن سؤالي بعد. هل تنوي الذهاب إلى ذلك المكان للعبادة؟
1: أريد أن أسأل الله العون، فإننا مقدمون على محنة عصيبة.
0: أية محنة يا زوجي؟ لقد أثرت قلقي.
1: سيتم افتتاح المعبد الكبير بعد أيام، استعدادا لقدوم الإمبراطور أدريانوس.
0: وماذا في ذلك؟
1: سيكون علينا ساعتها تقديم القرابين والسجود لآلهتهم.
0: ولن تستطيع التخلف وباقي الرفاق.
1: هل أدركت ما أعانيه يا هيلين؟
0: أدركت يا زوجي الحبيب، أدركت وأدعو لك. رعاك الله.
2: من هذا الذي يتبع السيد ماكسيميليان؟
3: من هذا؟
2: إنه الجاسوس الذي يطلقه جوليوس. حسناً، سأذهب خلف هذا اللعين،
3: سأتولى أمره وأخرس لسانه إلى الأبد.
2: لا يا مارتينيوس، ابق أنت.

0: إلهي ساعدني يا إلهي، إن الحيرة تملأني، لا أدري كيف أصنع، لا أريد أن يسجد وجهي لغيرك يا إلهي. ألهمني سبيل الرشاد، إن الظالمين يتحكمون في كل شيء. متى ستكسر شوكتهم وتدمر قدرتهم؟ اللهم لا تحرمنا رحمتك، وقف بجانبنا يا الله في هذه المحنة.
1: هل فرغت من مهمتك أيها الجاسوس؟
2: سيدي ميشلينيا،
1: ما الذي جاء بك إلى هنا؟
2: أنا كنت لقد كنت خارج المدينة وأنا عائد إلى داري.
1: أراك لا تحسن الكذب.
3: ماذا ستفعل يا سيدي؟ لقد قضيت عمري في خدمة الإمبراطورية وسيدي دقيانوس.
1: إنك تخدم فقط من يدفع لك. يعلم الله وحده كم من موحد تم اعتقاله وإعدامه بسببك.
3: إنها أوامر سيدي جوليوس، وأنا يهودي أعبد الله وحده، فأنا موحد مثلكم.
1: شر البلية أن يقوم موحد يهودي بمعاونة أسياده الوثنيين ضد أمثاله من الموحدين.
3: سيدي سامحني يا سيدي، لقد أخطأت.
1: انهض ودافع عن نفسك.
3: لا أستطيع أن أرفع السيف بوجه ولي نعمتي، لا أستطيع.
1: السيف أمامك، خذ ودافع عن نفسك.
3: ولكنك لا تحمل سيفا.
1: إنها فرصتك إذن، إننا وحدنا هنا، فإما أن أموت أنا أو تموت أنت.
2: بل تموت أنت.
1: هذا جزاء الخائن أيها الجاسوس الحقير.
4: جوليو تعال لترى هذا المشهد.
5: ما هذا؟ إنه جواد حسقيال الذي أعطيته إياه ليتبع ماكسيميليان.
4: أليس هذا المسجى على ظهر الجواد هو رجلك؟
5: بلى هو، لقد فعلها ماكسيميليان.
4: أشك أن يكون ماكسيميليان هو من فعل هذا.
5: سوف نرى، ولن يفلت من يدي من فعل هذه الفعلة.
0: ميشلينيا، ماذا تقول؟ قتلت هذا الجاسوس؟
1: ماذا كنت تريدني أن أفعل؟ وقد رأيته أنا ومارتينيوس وهو يتبعك وأنت في طريقك للكهف.
0: لقد أثرت علينا هذا الثور الهائج جوليوس.
1: لم يعد لنا بقاء في هذا البلد الضال.
0: إننا مقدمون على ابتلاء، ولا نريد أن نفتن في ديننا، وعلينا أن نتدبر أمرنا بسرعة قبل هذا الاحتفال المشؤوم.
6: هل تدرك خطورة ما تقول يا جوليوس؟
5: سيدي، سبق أن حذرت من الخونة داخل القصر.
6: ما الذي يحدث حولك يا دقيانوس؟ الخيانة تأتيك من أقرب الناس إليك ومن هؤلاء الذين تظاهروا بالولاء والشرف. يا لها من طعنة غادرة
5: سيدي دقيانوس.
6: ومع ذلك فكلامك يحتاج إلى دليل لا يرقى إليه الشك.
5: الأمر يسير يا سيدي.
6: كيف؟
5: سيتم تنصيب تماثيل الآلهة بالمعبد بدلا من تلك التي تحطمت.
6: وبعد؟
5: واحتفالا بهذه المناسبة يحضر جميع رجال القصر لتقديم القرابين والسجود للآلهة.
6: نعم، يحضر الجميع، وعلى رأسهم من ذكرت أسماءه.
5: الجميع يا سيدي؟
6: الجميع بلا استثناء.
7: ما الذي طلبه أصحاب الكهف حين أووا إلى الكهف وهم في شدة البلاء والملاحقة؟ إنهم سألوا الله الرشد دون أن يسألوه النصر ولا الظفر ولا التمكين، فقالوا: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالرشد هو إصابة وجه الحقيقة، هو السداد والسير في الاتجاه الصحيح. فإذا أرشدك الله فقد أوتيت خيرا عظيما وبوركت خطواتك. وبهذا يوصيك الله أن تردد: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صدق الله العظيم.

وجاء اليوم الموعود، يوم الامتحان والابتلاء والمحنة، اليوم الذي يحتفل فيه هؤلاء الوثنيون بآلهتهم المزعومة، ويكتشف الحضور غياب ماكسيميليان ورفاقه. فيومئ دقيانوس إلى جوليوس الذي يتحرك مع جنوده إلى خارج المعبد.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل على النبي محمد ما لاح برق في الأباطحة وقبا. يا رب صل على النبي محمد ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حديث يتجدد عنه صلى الله عليه وسلم وعن صحبه الكرام. كان صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام نائما على فراش، وهذا الفراش قد كان من حصير غليظ، فدخل عليه أبو بكر الصديق وقيل عمر وقيل دخل سويا. دخل الفاروق فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينام على ذلك الحصير، وإذا بالحصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمالك نفسه. هذا خير خلق الله، هذا الذي يفدونه بالنفس والنفيس، هذا الذي يحبونه حبا فاق حبهم لأنفسهم، ينام على هذا الحصير حتى أثر في جنبه، بكى. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على الحصير حتى أثر في جنبك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى تلك الدموع التي تسيل على خد عمر وتلك المشاعر الجياشة، يقول له: يا عمر، أولئك أناس عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا عمر، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إنها مقارنة بين الدنيا والآخرة. إن المؤمن أيها الأحبة لا يلهث وراء الدنيا، وإن جاءته الدنيا فيحمد الله ويشكر الله ويسخرها في طاعة الله، أما الدنيا فهي لها من اسمها نصيب، هي دنيا دنيئة حقيرة، أما الآخرة فهي خير وأبقى، كما أخبر سبحانه وتعالى. هذه الدنيا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم من أزهد الناس فيها، لا ينظر إليها، لا يتعلق قلبه بها، ويربي أصحابه على تركها والإعراض عنها، إلا ما كان منها من متاع في الدنيا يقوم به شأن الإنسان ويدخره لآخرته. يمر صلى الله عليه وسلم بسوق المدينة في يوم من الأيام، والناس في السوق يبيعون ويشترون، هذا يعرض سلعته، وذاك يبحث عن بضاعة يشتريها، وثالث يحصي أرباحه، وإذا بهم فجأة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: من يشتري؟ من يشتري هذا؟ من يشتري هذا بدرهم؟ لما سمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم توقف الجميع. سلعة يبيعها النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنها السلعة الكاسبة. انطلقوا مسرعين، فلما رأوا ما في يد النبي صلى الله عليه وسلم أسقط في أيديهم، لقد رأوا جديا أسكى ميتا، جيفة ميتة تعرض بدرهم. عفى الله عنك يا رسول الله، لو كان حيا لكان فيه عيب أنه أسك مقطوع الأذنين، كيف وهو جيفة ميتة من يشتريها بدرهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون عند الله من هذا في نظركم. هذه الدنيا التي تعلق بها كثير من الناس، هذه الدنيا التي من أجلها ربما قطع الأخ أخاه، وربما أهمل الأب أبناءه وضيع تربيتهم، وربما خرجت المرأة من المنزل وتركت أبناءها، هذه الدنيا التي من أجلها سالت الدماء، هذه الدنيا التي من أجلها ملئت القلوب بالشحناء، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تعتزلها كنت سلما لأهلها، وإن تنتزعها نازلتك كلابها. هذه الدنيا دنية فرقت بين الأحبة، على ماذا التناحر والضغينة؟ وفيما الحقد يفقدنا السكينة؟ على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة؟ أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينة؟ أيهجره لأجل حطام دنيا أيهجره على نتف اللعينة؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالآخرة، هو يريد وأصحابه يريدون أن يفوزوا بجنة عرضها السماوات والأرض. أرأيتم هذه الدنيا بما فيها من نعيم وما فيها من هناء وما فيها من شهوات؟ والله أيها الأحبة، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. هذه هي حال الدنيا، راكب استظل تحت ظل شجرة لن يدوم فيها أحد. ولذا كان علي رضي الله عنه وأرضاه يحذرها ويخاطبها ويقول: يا دنيا، يا دنية، إلي تغررت، إلي تشرفت، غري غيري، إني طلقتك ثلاثة. ليس المعنى أيها الأحبة أن لا نأخذ من الدنيا زادا يعيننا فيها، وأن لا يكون للمسلمين قصب السبق فيها، ننافس، لكن المقصود أن لا تكون هي الجائزة الأخيرة التي نريد أن نصل إليها. البعض همه أن يفوز في هذه الدنيا وربما نسي آخرته. الدنيا تنتهي في لحظة، وإذا خرج الإنسان منها لم تعد تعني له شيئا. ضرب أحدهم مثلا برجل كان يعمل، فرأى امرأة حسناء فأراد أن يخطبها، فقالت له: تريد أن تخطبني أنت؟ قال: نعم. قالت: اسمع، أنا عندي شرط لمن أراد أن يخطبني. قال: وما هو الشرط؟ قالت: لا يخطبني إلا من سابقني فسبقني. قال: أسابقك. قالت: لكن من الذي سيحكم بيننا؟ قال: نذهب للتاجر الفلاني. قالت: أحسنت. فلما ذهبوا للتاجر وعرضوا له الأمر، قال: لا، ما دام أن الذي يتزوجها من يسبقها فأنا معكم. وانتقلوا من التاجر إلى مهندس، إلى طبيب، إلى قاض، كلما ذهبوا لأحدهم وأخبروا أن هذه المرأة شرطها في من يتزوجها وهي حسناء جميلة أن يسبقها، الكل يقول: أريد أن أدخل في السباق. قالت: لا عليكم، نتسابق سويا ونحن الحكام. انطلقت تعدو أمامهم وهم من خلفها، فلما انطلقت تلك المرأة الحسناء لم يستطع أحد أن يلحق بها، كانت سريعة العدو، أسرعوا وأسرعت وما زالت تسبقهم حتى جاءت فإذا بحفرة من أمامها فوثبت من فوق الحفرة، وجاءوا مسرعين فسقطوا في الحفرة. عندها نظرت إليهم ضاحكة وقالت: ألا تعرفوني؟ قالوا: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا وهذا الموت، تطلبوني ولن تدركوني حتى يأتي الموت فيأخذكم. أيها الأحبة، الله عز وجل يقول ختاما: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجلل،
9: يا الله
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
0: ميسي على الحبايب 88.9 حلوه والسكر في الجيب
2: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
3: اليوم همش الليل تعدي يلا كله معايا يقوم الليله ليزي
0: عدنية FM

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك، ويش يفيد حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

قلبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكره يا حبيب قلبي يا غالي.

الحب انا صنت في قلبي منه، ناداني ليه وشو سكنته.

قلب عمري على بالي على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى اقابلك بكره يا حبيب قلبي يا غالي.

لولا خوفي من الله لقطف الخدين اللي نورهم خلى حر.

يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك.

في حب سعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب سعد.

إن شاء الله أول غنوة هقدم لكم أغنية باللهجة اللبنانية للبنان الشقيق. وأنا مش عارف إزاي بشكركم على حفاوتكم وعلى استقبالكم الرائع ده، مش مستغرب من حبايبي وإخوتي اللي أنا باجي عشان ألتقي بيهم كل ما الظروف تسمح لي. كل ما صحتي تسمح لي. كنت بابعد عنكم من حين لآخر. طبعا انتوا عارفين ان انا قلبي تعبان شوية وعشان كده ما بقدرش اغني كتير، لكن عشان خاطركم الموت وانا بغني لجمهوري الحبيب مش كتير عليكم.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.